0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين بعدين
4: بعدين بعدين.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: واحدة للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

neye? Cairo Key ve Disco مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10 معاكو يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جوز.
2: صباح الفل عليك يا فانا والصباح الهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صح دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأس نجوم اف ام تي في معاكو ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل بقى اليوم بمود مختلف. حلقتنا النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 20 يوليو 2026 وهي الحلقة ان شاء الله نبتدي بيها اليوم مع بعض بمود مختلف بإذن الله.
1: ان شاء الله هنكمل في الاثنين الحزين ولا
2: يلا بقى ولا ايه؟
1: يلا بينا. الناس صح. كلها مستنية الاثنين الحزين. الاثنين الحزين ما بيبقاش مواضيع حزينة ولا اي حاجة، لا خالص، احنا بنبقى مفرفشين مصحصحين كل حاجة لذيذة. المزيكا بس ستايل المزيكا بيكون واخدنا كده في مود معين، فابعتوا لنا قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه النهارده، وابعتوا لنا طبعا كل اللي عايزينه على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-22.

0: طيب يا جماعه ابتدينا يوم الاثنين بتامر عاشور اغنيه
1: بدانا بتامر عاشور
0: على طول طبعا
1: مبدئيا
0: عم الدنيا
1: فيروز كمان مش موجود
0: مفيش كلام
1: هو تامر عاشور خلاص كده
0: اتنين حزيني
1: ناخد الصدمه ونكمل فيها.
0: طيب تعالوا نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. القاهرة العظمى هتوصل ل 38 درجة والصغرى هتبقى 26 درجة. اسكندرية العظمى 33 والصغرى 24. مطروح العظمى 32 والصغرى 23. سوهاج العظمى 43 والصغرى 28. وأسوان تتألق منفردا بقى العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
1: الحمد لله على اللي احنا فيه. التوقعات بتقول يوم الاثنين في ارتفاع جديد في درجات الحرارة. جو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة أكتر ما هي كانت مرتفعة. شفت الملخص؟
0: حلو جدا.
1: يلا
0: يلا بينا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: طيب يا جماعة، أزدل الستار خلاص على فيفا. على كاس العالم فيفا 2026.
1: شكرا.
0: يعني مشاعر متخبطة كده شوية. الواحد مبسوط انه الصراحة مش هيستنى ماتشات معينة، لان هو الواحد كان بيحاول على قد ما يقدر انه يبقى حريص انه يتابع اكبر عدد من الماتشات في توقيتات كانت مختلفة. راح خلاص خلص كاس العالم فيفا 2026، في ذكريات كتير لينا حلوة فيه وفي ذكريات كتير مؤلمة
1: طبعا.
0: كان في ماتشات كتير حلوة وكان ماتشات كتير مخيبة للأمال، زي ماتش امبارح كده، واحد من أسوأ نهائيات، ومش كاس العالم بس، واحد من أسوأ النهائيات بشكل عام عامه. الماتش كان يعني اللي يعني شفته امبارح، احنا طلعنا قلنا لكم اللي فوت ماتش الثالث والرابع فاتوا كتير جدا، فاتوا احسن احلى ماتش في كاس العالم.
1: دول كانوا
0: ممتعين
1: بكتير، بس
0: هو
1: الفاينل بيبقى كده كده،
0: الفاينل بيبقى بس في
1: فاينل حرب اكتر ما هي مباراه.
0: فاينل 2022 غير.
1: اوكي،
0: فاينل قطر كان غير. لا لا، ماتش كان عظيم يعني. امبارح ماتش كان بقى يعني كرويا، لا كان يوجع البطن
1: أوي.
0: يعني
1: كان غريب قوي. شوف انا ماليش كرويا يعني، بس كان
0: البطن.
1: غريب جدا.
0: لا هو الارجنتين عملوا ماتش قميء، اللي هو احنا هنقدم كرة كريهة.
1: ليه بقى؟
0: انا فاهم ان هم كده كده هم
1: مستنيين، قلت اكيد مستنيين بقى اخر 10 دقايق بتاعتهم دي ويبتدوا يلعبوا كل الكلام ده. انا ما كنتش شايفه غير حارس المرمى هو اللي بصراحه
0: اسبانيا،
1: يعني
0: اسبانيا فرضت سيطرتها، وكان ماتش يعني من يعني من اتجاه واحد كده، كانش فيه اي خطورة على مرمى المنتخب الاسباني الا اذا في الاخر خالص على استحياء كده.
1: اما نعدي كده،
0: الارجنتين كانت بتحاول ان هي تفوق في اخر حبة كده، ولكن الموضوع ده قتل خالص يعني.
1: انا كانت عجباني
0: اتلغى جون، انا شايفه الصراحة جون صحيح للاسباني، معرفش انتوا رأي حضراتكم ايه يعني، بس
1: لازم طبعا مش الارجنتين، يعني الارجنتين بتيجي
0: والحكم تغاضى عن كم انذار كده، وتغاضى عن
1: عرفنا بقى
0: انه طرد لعيب من الارجنتين في نص ماتش انزو فرنانديز، بس المباراه في الاخر خلص انتهت بنتيجه 1-0 تمام. وبهدف لفران توريس اللي سجل هدف المباراه الوحيد في الدقيقه 106 عشان يحسم تاني كاس عالم في تاريخ اسبانيا على حساب منتخب الارجنتين.
1: اي حاجه على حساب منتخب الارجنتين احنا معاها كده كده، ومبسوطين وسعداء، ويعني اسبانيا في القلب كلنا كنا اسبان امبارح، كلنا فرحنا لهم فرحة مش طبيعية حقيقي يعني. بغض النظر طبعا عن اللعب، وان هو كرويا فعلا الماتش ما كانش امتع حاجة خالص يعني.
0: لا لا، كان ماتش كان نهائي ممل،
1: كان غريب كده، غريب ومش مفهوم بس بقى كان الاحتفالات اللي موجودة وكده، والعروض وكل شويه الكاميرا تيجي على حد تقول ياه ايه ده، الله ياه يعني. لا كانت
0: لا تنتين بقى الناس اللي في المدرجات دي، انا مش يعني خلاص بقى. غير الرياضيين يعني، كان في كم حد رياضي كده، بقيه الممثلين
1: لا في نجوم كانوا موجودين كتير جدا.
0: بس انا اقول لك على حاجه، دي من الحاجات اللي بالنسبه لي في كاس العالم دي ما كانتش في بالنسبه لناس كتير، كانت ممكن تبقى حلوه عشان امريكا طبعا السينما وصناعة السينما والفنانين وكده، كان بالنسبة لي دي من أمل الحاجات اللي في الماتش، لما الكاميرا تطلع على ناس أنا بجد مش عارفهم وسايبين الكاميرا عليهم. حديني بقى من الحتة دي، خلينا نشوف أي حاجة من الماتش. لكن فبس طيب كده أسبانيا تكون حصلت على تاني كاس عالم ليها في تاريخها بقيادة المدرب لويس دي لافوينتي تمام. فتعالوا نقول لكم على الجوائز واحصائيات جوائز كاس العالم فيفا 2026.
1: اتفضل يلا نقول لهم على الجوائز.
0: يلا
1: ماشي، احصائيات كاس الجوائز ولا الاحصائيات؟
0: ما هي
1: ماشي. بطل كاس العالم اسبانيا، سعداء جدا. هداف البطوله في كاس العالم كيليان مبابي فرنسا 10 اهداف ما شاء الله، الله اكبر. افضل لاعب رودري اسبانيا، حلو جدا. افضل حارس مرمى اوناي سيمون اسبانيا. افضل لاعب شاب باو كوبارسي برضو اسبانيا. ده اسبانيا متالقه ما شاء الله، ده من
0: الاول حسم البطوله بقى
1: خلاص بقى اوكي. افضل ممر افضل ممرر حاسم مايكل اوليسيه فرنسا 7 اسيست. افضل هجوم ايه في ايه مش عاجبك؟
0: اللاعب المفضل عامه
1: بجد
0: حاليا
1: التقطقه بتاعتك دي حسيت ان انت معترض شويه.
0: كان نفسي بس يجيب جون في كاس العالم، بس هو خلاص هو عمل اصلا رقم قياسي ان هو اكتر لاعب يعمل تمريرات حاسمه ومساهمات تهديفيه من صناعه الاهداف يعني بسبع اهداف، وعدى بيليه. بيليه كان على واحد، هو اوليسي عداه. تمام،
1: برافو. افضل هجوم انجلترا وفرنسا 20 هدف لكل فريق بعد مهرجان الاهداف في ماتش الثالث والرابع. دول كانوا امتع يعني من امتع الماتشات اللي ناس كتيره للاسف فوتتها اللي هو مش مهتمين قوي، بس كانوا من امتع الماتشات بصراحه. وبيقول لك امبارح اكبر يعني اكبر عدد ناس على الكوكب اتفرجوا على الماتش النهائي امبارح. والله بجد يعني في ناس اللي ما تابع لا تابعت على استحياء كده، امبارح كان في اكبر عدد مشاهدات. غالبا الناس تبقى عايزه تشوف حفل الختام،
0: هم اختاروا معد بدري شويه عشان يبقى تسويقيا في العالم كله يبقى ملائم لمعظم البلاد اللي بتتابع كاس العالم وكده، فيقدروا ان هم يسوقوا الاعلانات اللي موجوده في الماتش. بس عايز اقول على حاجة، قرار غير ذكي تماما من صاحب القرار ان احنا هنروح نلعب الماتش ده في استاد نيويورك نيو جيرسي، عشان خاطر الماتش مكشوف، الملعب مكشوف، وانتوا عندكم استادات مغطاة، اللعيبة من اول الماتش اصلا برضو درجة الحرارة كانت عالية، وفي الهيدريشن بريك كانوا في لعيبة كنا بنشوفهم لابسين الجاكتس اللي هي بكور التلج دي عشان خاطر الجو صعب جدا
1: شوي.
0: صعب جدا. فكنتوا تلعبوهم في ملعب بقى على الاقل مغطى. احنا اصلا اول مره، انا ما حضرتش يعني، انا يعني في كان في كاس عالم 94 نهائي اتلعب بدري وكل حاجه، بس ما حضرتوش كنت صغير يعني. لا الماتش اللي كاس العالم اللي اتلعب الصبح قوي كده يعني 98 على ما اتذكر كانت اتلعب الصبح، بس مش بال
1: هي امريكا
0: مش
1: شكرا
0: بالشكل ده.
1: شكرا ما تعملش حاجه تاني.
0: لا لا كان صعب جدا على اللعيبه وعلى الناس ما بس عملوا برضو، خلي بالك في حاجات في كاس العالم كانت مختلفه يعني.
1: اكيد طبعا، ما هو لازم هم كمان مش هيعملوا
0: اكيد صح
1: بس ما انا مش طايقهم كده كده، فانا مش قابله منهم اي حاجه، واي قرار هياخدوه هيبقى غلط. امبارح بس الحاجه اللي كانت لذيذه في الماتش الخناقات. بعد ما اتفرج
0: بعد الماتش حصل برضه
1: انا لا وفي النص كان في شويه حاجات كده
0: مناوشات.
1: احب انا المناوشات. وميسي يا جماعه انا فهمت الشخصيه دي، كان الطفل السخيف اللي بيقعد في الفصل قدام وبيفتن على كل زمايله. انا فهمت ميسي،
0: بحسه مش كده، بحسه اللي هو الولد المؤدب اللي ملوش في حاجه خالص، بيصحى الصبح بدري يعني.
1: هو
0: دايما
1: غريب، هو غريب
0: دايما الناس تقول لك ايه، طبعا مقارنه ميسي ومارادونا انا شخصيا بالنسبه لي تبقى محسومه لميسي، بس يعني ايا كان بقول دايما ان لو هيتعمل فيلم الميسي وهيتعمل فيلم المارادونا، فيلم مارادونا هيبقى امتع بكتير
1: طبعا،
0: رغم ان ميسي لاعب اعظم بكتير وبمراحل كامل الاحترام طبعا للاسطوره مارادونا، اسطوره وخطير وكل حاجه، بس العمر الافتراضي لده ولده لا طبعا ميسي حسم الموضوع ده من حبه حلوين يعني. ولما خد كاس العالم الاخيره ده الموضوع قتل بحثا يعني. بس
1: فكره لعيب الكوره، لعيب الكوره اللي بجد هي رياضه اكيد لازم تكون يعني لعيب بقى وفيك حاجه بتميزك، بس في نفس الوقت هي اخلاق ومواقف وانت بتعمل ايه وبتتصرف ازاي مع الناس وكل الكلام يعني. هي كومبو كده معين، لو ما اكتملش لا انت في
0: أكيد
1: حاجه
0: موجود خلص. عند الراجل ده برضه، ما هو اكيد ما نامش صحي لقى نفسه
1: بس بقى.
0: والله يعني موهبه كبيرة جدا جدا، واكيد طبعا عنده التزام وعنده في ايه
1: يا رب تقول لي هدي اللعبة شوية عشان ما تضايقش حد
0: مني.
1: انا نصريحة واضحة، انا صريحة
0: يا ودي انت حاسب
1: وحاسب بس كده. عجبك بقى العروض بتاعت الختام ولا ركزت في اي حاجة؟ مستر جاستن بيبر دخل ينيم المتفرجين، استاذه مادونا ما شاء الله ما اعرفش
0: نفس جيلك مادونا.
1: ايه ده؟
0: نفس
1: جيلك زمان، ما انا لو كنت ركزت بالزبط. انا لو كنت ركزت كنت عديتها، بس انا اديتها فرصتها.
0: طيب لسه مكملين معاكم النهارده مزيكه الاثنين الحزين، ولكن ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا جميعا باذن الله. فابعتوا لنا قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه على 015 595 5506 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. صباح

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عشان
1: ماشي
0: طبعا عشان
1: صباح الفل صباح الفل صباح الفل يا روان بتقول الحمد لله مبسوطين جدا اسبانيا كسبت وجابت حق منتخب مصر. موضوع يعني كل حد شايفه من حتة مختلفة بس ناس كتير لأ واخده من الحتة دي بصراحة ومفهوم جدا جدا. هالة كمان بتصبح علينا وسعيدة جدا باللي حصل امبارح صباح الفل عليكي. في اسلام عبد الظاهر كمان ميرسي جدا يا اسلام اول مره بيبعت لنا واعترف لنا ان هو بيسمعنا بقاله كتير.
0: صباح الفل يا اسلام.
1: صباح الفل عليك يا اسلام.
0: صباح الفل. حد بيقول ايه رايكم في حكم؟ الحكم كان ضعيف قوي، كان ضعيف الصراحه في كم كوره كده، يعني في كوره في الاخر مثلا حسب اوفسايد على ميسي، بس اتعصب شوط الكوره بعد الصفار ولا اداله اي انذار ولا اتكلم معاه.
1: لا كان في حاجات كتير قوي، ما
0: في كم حاجه كده يعني. هو لما طرد اصلا انزو انا قلت هيرجع هيرجع في قراره، يعني هيرجع للفار هيحاولوا، ما اعرفش كانت غريبه بالنسبه لي. طيب
1: انت شايف ان الطرد ما كانش مفروض؟
0: لا مستحقه.
1: صح
0: مستحق، داخل فيه تهور الصراحه.
1: هما في عنف مش طبيعي
0: وضرب كتير من غير كوره
1: ايه ده، في عنف رهيب.
0: لا الارجنتين امبارح قدمت كوره، بس خلي بالك هي بعض النهايات بيبقى فيها الحته دي، لان دايما يقول لك النهايات تكسب ولا تلعب، التاريخ مش هيفتكر انت لعبتي حلو ولا وحش، يعني
1: اوحش ماتش بقى احلى ماتش مش فارقه.
0: انا ما عنديش مانع ان انا اوصل النهائي واقدم كوره مزريه، بس هاتيلي البتاع اللي انتوا عمالين ملفوفين حواليها
1: البتاع ده
0: من النيش بسرعه،
1: خلينا بقى نروح بلدنا.
0: امبارح قال لك اول مره اللعيب اي في 30 خاتم هيتوزعوا من الفيفا ذهب والماز يقدر ب 30,500 دولار.
1: اوه
0: خاتم كده اللي اتوزع على اللعيبه اللي كسبت كاس العالم، غير الميداليات، غير طبعا المكافئات وغير كل حاجه.
1: هيدلعوا بقى، هيدلعوا طبعا. احب اشوف
0: الخاتم، هوريكي شكله.
1: عايز اشوف شكله،
0: هوريه. هو كبير ومرصع
1: اكيد اكيد، هتلاقي حاجه
0: مرصع كده تحسي ان هو فاهمة؟
1: الملك
0: تاجر قماش، يعني اللي هو انا فاهمة كده. بيقول لك امبارح عامة بعيدا بقى عن موضوع كده، تعالي نقفل كاس العالم بقى خلص بذكرياته الحلوة ووحشة، ولا لسه عايزة تكملي فيه؟
1: عايز، يلا بينا، مع ان يعني برضو الختام كان فيه حاجات كتير، بس هو ده اخرهم حلوة.
0: اتفرجت لحد ايه بقى لاخر الماتش ولا
1: لا؟ مش لاخره، ما لحقتش الجون اصلا.
0: اوكي، فانا توقعت عامة ان هو يخلص ضربات جزاء 1-0 عامة،
1: هو يخلص ضربات جزاء 1-0 تصبحوا على خير.
0: بالظبط كده،
1: عندي شغل الصبح.
0: طيب
1: بالتوفيق بس خلاص.
0: طيب امبارح بيقول لك بقى، دي حاجه انا ما حسيتهاش، بس بيتقال ان امبارح ما بين الساعه 10 الصبح والساعه 11 اتعرضت شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام التابعين لشركه ميتا لعطل مفاجئ بعد ما ابلغ الاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول لحساباتهم. حسابات كتير ظهرت عليها رساله بتقول بان الحساب غير متاح مؤقتا.
1: ايه ده؟ موقع داون ديتكتر المتخصص في اعطال الخدمه عبر الانترنت قال ان 63% من المستخدمين واجهوا مشكلات في الوصول للموقع الالكتروني. المشاكل كلها كانت في حاله استخدام فيسبوك من الكمبيوتر او اللابتوب، لكن الخدمه كانت مستقره على الموبايلات، عشان كده ناس كتيره ما حستش بالموضوع. فقلنا بس نقول لكم من الساعه 10 ل 11 صباحا
0: على الكمبيوترز واللابتوبس، مش التليفونات.
1: بالظبط كده،
0: لان في ناس كتير جدا بتفتح الابلكيشنز دي لسه من على اللابتوب مثلا، في ناس شغلها متعلق بيه،
1: في ناس بتسوق شغلها على الفيسبوك وعلى
0: من خلال الفيسبوك وانستجرام وسوشيال ميديا بشكل عام، فبيضطروا يمسكوا اللابتوب وكده عشان بيبقى في ممكن اوبشنز بالنسبه لهم بتبقى اسهل في التعامل للمستخدمين. فبالتالي الويب سايتس دي كانت واقعة تمام، او المنصات دي كانت واقعة، فيسبوك وانستجرام. فقولوا لنا عامة، هل انتم من الاشخاص اللي لو انستجرام وفيسبوك تعرضوا لاي هزة لاي واقعة، يعني من الواقعات اللي هو دايما احيانا بيحصل بعض الاعطال الفنية فيهم، هل شغلكم بيتأثر ايا كان مجال شغلكم ايه؟ يعني في ناس بالنسبة لها انا ممكن ابقى راجل بتاع عقارات وببيع عقارات وكل حاجة، بس بسوق لشغلي ومعتمد اكتر على السوشيال ميديا عشان اوصل لاكبر عدد من الناس، عشان اقدر احقق التارجت وابيع ل
1: في مجالات كتيرة جدا يعني شغلهم معتمد على السوشيال ميديا.
0: فانا كله دلوقتي بقى السوشيال ميديا. أيوة بالنسبه له. أكيد. ناس كتير على فكره, ودي حاجه دايما يتقالك دايما, ايه انت محتاج تهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك. ففي ناس, وده للاسف انا واحد منهم, ده يتقالك, ودي انا بشوفها دي خيابه مني, مش حاجه افتخر بيها, بس دايما اقول انا ما احبش انا وماليش, وما اي شغلانه في الدنيا دلوقتي بقت مرتبطه بالسوشيال ميديا. يعني عندنا حسابات على السوشيال ميديا وكل حاجه, بس احنا مش الاشخاص اللي كل يوم وكل ما بتروح مكان تصوره, وكل ما ممكن ما تبقاش شطاره. بالعكس, في ناس تانية ممكن ما تكونش بتعمل نص اللي انت بتعمله في شغلك, بس هم موصلين للمجتمع وللعالم إن كله ان هم ياما هنا ياما هناك من خلال السوشيال ميديا. صح. وده بيجيب لهم شغل ياما هنا ياما هناك.
1: صح. يعني في ناس جايبين ناس متخصصه تمسك لهم صفحتهم على السوشيال ميديا علشان تبين ده. فهو فعلا الموضوع مهم جدا جدا جدا جدا في مجالات كتير قوي, يعني مش حاجات معينه. فكره ان انت تبقى بتسوق لنفسك عن طريق السوشيال ميديا, زي ما احنا عارفين احنا ما حدش بيصدق السوشيال ميديا. مفيش حاجه صح, مفيش حاجه حقيقيه, مش هنقول صح, بس مفيش حاجه حقيقيه. مش دي حقيقه الشخص, مش دي حقيقه الشركه, مش دي حقيقه المكان ده, بس بنشتري وبنصدق, وهو ده التسويق.
0: صح.
1: يعني ده التسويق.
0: يعني انت ممكن اصلا لو انت مثلا ناويه تعملي حاجه مثلا في بيتكو, فبتفضلي بين الناس, ممكن يبقى في مهندس شاطر جدا جدا موجود على السوشيال ميديا بس مش بينزل كل
1: مش
0: حاجه,
1: مش اكتف, مش على طول بينزل شغله كله,
0: بيابديت الحساب بتاعه, فعنده حاجات مثلا من فتره كبيره بتاع, فانت تحسي اللي هو لا الراجل ده مش شغال قوي, في حين ان هو على ارض الواقع هو شغال بعلاقاته بكل حاجه
1: وشغله هايل,
0: وحد تاني عامل لك من البحر طحينه وهو على ارض الواقع مش بالقوه اللي هو موصله لك على السوشيال ميديا.
1: في ناس بقى بتفكر بالطريقه دي, يقول لك لا الشخص اللي تلاقيه بيعمل اعلانات لنفسه زياده عن اللزوم ده مش ما روحلوش.
0: لا مش شرط طبعا.
1: لو انا في حاجه معينه لا انا ده
0: لا ده ممكن يكون بالعكس, ممكن يكون شاطر جدا وبيكون بيعمل كده عشان بيوسع شغله وهو عايز يكبر البيزنس بتاعه.
1: احنا مش بنعمم, احنا بنقول ان في كده وفي كده, بس ناس كتير يقول لك شايفين بقى الشخص اللي انتوا عمالين تعملوا له في اعلانات وتعملوا له مش عارفه ايه, ده عمل لي كذا وكذا وكذا. دي بقى ده بقى باور في سوشيال ميديا فعلا, اللي هو لو حصل برضو مشكله الناس بتطلع وبتشتكي وبتقول ايه اللي حصل, والسكرين شوتس موجوده وكل حاجه موجوده. فهي حريه الراي عامه, اللي هو لا انا هقول رايي, معلش يا جماعه انتوا كلكم حابين الشخص ده وكلكم بتشكروا فيه, طب انا هحصل لي الموقف الفلاني معاه. فحد تاني تلاقيه ده انا ساكت بقالي كتير, ده انا حصل لي نفس الموقف. فهي لا سوشيال ميديا طبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا. وليه بنتكلم على الموضوع ده, ده مش موضوعنا بس, لان احنا بنقول لكم خبر ان امبارح من الساعه 10 الساعه 11 صباحا كان في عطل لفيسبوك وانستغرام, المفروض ان هو على اللابتوب او الكمبيوترز بس, يارا بعتلنا دلوقتي بتقول على الموبايل كمان, وكانت بعتلنا سكرين شوت
0: والله. مش طيب,
1: شكرا يا يارا.
0: شكرا يا يارا جدا. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم ومستمرين لحد الساعه 10 ان شاء الله, ومزيكتنا النهارده هي مزيكه اتنين حزين, بس باذن الله يوم يكون سعيد علينا جميعا ان شاء الله. تعالوا نطلع نسمع رامي صبري لما بيوحشني, ونرجع نكمل معاكم صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكت مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ومكملين معاكم لسه في مود المزيكا الهادي او الحزيني كده, ولكن ان شاء الله ربنا ما يجيبش اي حزن ولا
1: مزيكا, بس مود المزيكا
0: ولا حاجه وحشه ان شاء الله
1: بنحبه, بس كمود عام لا احنا الحمد لله زي الفل, ربنا ما يجيب نكد ابدا, احنا نحب نموت احنا في الـ في الـ في الاغاني النكد, فاحنا بنخصص لكم يوم الاثنين نكد. في كذا حد كان بعت لنا ليه كده يا جماعه الصبح, ليه كده على الصبح, انا عارفه ان
0: اتبعت النهارده برضو,
1: اتبعت النهارده
0: يا جماعه احنا هو رسالة كل يوم
1: نحب اتنين. نرحب بيكو في عائلة عيش صباحك, تفضلوا
0: طبعا.
1: احنا يوم الاثنين بيبقى مود المزيكا كده,
0: ليه؟ لان في ناس بتحب تسمع المزيكا دي, واحنا عشان خاطر برنامج صباحي وكده فمش دايما بيبقى عندنا حظ ان احنا نلعب المزيكا دي كل يوم, نحاول على قد ما نقدر نفوق ونصحصح, فبنعمل يوم كده للناس اللي هم لهوات المزيكا الحزيني اللي هم بيسمعوها مش وهم زعلانين, بيسمعوها
1: وهم
0: لا وهم بيسمعوها وهم يعني
1: وهم في مود كده,
0: في مود معين, هو ليه مود
1: تغني من قلبك
0: وتعيش الاغنيه يعني. في العربيه وانت ماشي بتعلي الاغنيه تلاقي اللي جنبك مندمج جدا, تندمج معاه في الاغنيه,
1: تعيش في الحالة دي وانت في الحالة دي مش موجودة في حياتك في الواقع, بس انت حابب كده تعيشها وتخش في المود ده.
0: طبعا
1: هو ده هدفنا بس مش اكتر. ولو بتسمعونا على مدار الاسبوع هتلاقينا الخميس بنلعب, عندنا نجوم
0: الطيارة يوم
1: الفنانين بيقولنا
0: طيارة التلات,
1: الطيارة عطلنا بقى لها كام تلات بس تمام, هنرجعها تاني ان شاء الله. الحد قررنا يكون الحد العبسي ان شاء الله. نبدا تبقى حلقه عبسيه جدا جدا, راجعين من الويكند ولسه بنقول يا هادي. ف
0: امبارح مثلا حلقه امبارح مثلا الحلقه كلها احنا الاثنين طالعين على المسرح بنقطع في شعر بعض مثلا, والناس مبسوطه جدا يعني يا جماعه ما كانت يعني
1: مطلب جماهيري ان احنا نثبت يوم الحد يبقى كده.
0: احنا لو نعرف كده نصور لكم بقى الاوف اير كمان,
1: ده انتوا مش فاهمين بقى, انتوا مش فاهمين
0: الناس كلها بتجري ورا بعض في الكوريدور, الدنيا بايظه
1: الاوف اير فيه
0: الدنيا بايظه.
1: اهو حد قال لك مين قال ان المود ده ملوش علاقه بالواقع؟ ما هو بصوا بقى, لايقه على الواقع اللي انتوا فيه خير وبركه, مش لايقه ادينا داخلين في مود لذيذ وبنسمع مزيكا لذيذه. صباح الفل يمين اهو علق يلا الحمد لله علق خالص. طيب هنجيب في سيره حد النهارده ولا هنعمل ايه؟
0: عايز تعملي ايه بقى
1: بما ان كاس العالم؟ شكرا كاس العالم امتعنا, وبعض الماتشات كان فيها اكشن لذيذ, في شويه ذكريات لذيذه, في شويه لعيبه هنبتدي نركز معاها اكتر اللي هو احنا اكتشفناهم في كاس العالم.
0: ايه ده, ثانيه واحده, مين هو؟
1: بس لو سمحت,
0: لو سمحتي قولي لي, وقولي لي مركزه معاهم ليه؟ بكلمك بجد,
1: انا هحتفظ بالاجابه لنفسي,
0: انا مهتم اعرف ايه اللعيبه اللي يعني كشفت المواهب اللي موجوده جواكي.
1: انا هحتفظ باجابتي لنفسي خلاص, صحابي البنات وبنات عامه, في بنات
0: مين
1: فاهمين انا بتكلم عن.
0: طيب قولي لي مين مصر.
1: المهم يا
0: أنا
1: جماعه,
0: انا عارف من
1: ده هياخدنا الموضوع النهارده
0: الكل.
1: ماشي
0: قولي لي اتنين لعيبه من اللي انت حطيتي عينك عليهم ومتوقعه مستقبل باهر.
1: ذوقي يكون لا انا ما انا قلت لك هحتفظ بيها لنفسي, في ايه
0: عشان نبقى نقول ده من كام سنه؟
1: لا مش على من الموضوع, مش من ناحيه كروية,
0: من الناحية التسويقية.
1: من الناحية التسويقية طيب. محمد محمود بيطالب ان هو يشوف الاوف اير, انا بتحايل عليه, بتحايل عليه نعمل حاجة على السوشيال ميديا فيها كل الاوف اير. خلاص يا يوسف, في ايه انت؟ ايه ملك ميسي النهاردة كده؟
0: مال ايه؟
1: ملك ميسي النهاردة كده؟
0: معقولة؟
1: مالك فيك ايه؟
0: معقولة؟
1: اهدى شوي.
0: طيب
1: نهدى.
0: ايه النظام؟
1: ايه النظام؟ ايه الحاجة يا جماعة من الاخر كده, تعالوا بقى ناخد يعني خلصنا كاس العالم, ايه الحاجة اللي احنا كمصريين لو ركزنا فيها كويس ناخد فيها كاس العالم؟
0: يا نهار ابيض,
1: شوف بقى, شوف في كام حاجة,
0: في عندنا حاجات كتير.
1: شوف في كام حاجة
0: عندنا حاجات كتير الصراحة يعني
1: بجد,
0: حاجات حلوة وحاجات وحشة برضو الصراحة. وفي حاجات زمان لو كانت البطولة كاس العالم لاي حاجات كتير كده كنا ممكن ما ناخدهاش دلوقتي, للاسف في كاس عالم للحاجات مش ألذ حاجه ممكن ناخدها للاسف للاسف
1: احنا بنعترف,
0: بس في حاجات والله كتير برضو حاجات حميده الصراحه.
1: احنا اولاد
0: النهارده, وقولوا لنا الحلو والوحش يعني, مش لازم بس الحلو ومش لازم الوحش بس, يعني يقولوا ان احنا ناخد كاس العالم مثلا مثلا في التاخير في المواعيد ده كده كده طبعا يعني ده طلع انا كنت بقول اي يعني اي مثل بس هو مثل عامه يليق يليق علينا
1: في ان انت تسلك امورك
0: في ان انت تسلك
1: الفهلوه احنا كمصريين لو ركزنا بجد ناخد كاس العالم في تسليك الامور حقيقي واخدينه في الدم الخفيف كده كده مش هنتكلم
0: والسوشيال ميديا اظهرت يعني اظهرت ان احنا ممكن ناخد كاس العالم في التدخل في شؤون الاخرين ان احنا ما بنسيبش حد في حاله والله العظيم يعني امبارح مثلا لسه شايف بوست حاجه يعني طب ماشي في مثلا مثلا صلاح كان منزل صوره مع بنته فهو مش جاب لها التليفون الاصدار الاخير او هي وممكن يكون عندها منه مثلا بس هي طالعه في صوره ماسكه تليفون ممكن يكونش بتاعها اصلا بس ايه مثلا ايا كان هي وصلاح مش لاقيها فلوس ليفربول يا بص بقى الكلام اللي
1: لا ده ناس قالت كده ده في ناس تانية ما كانتش عارفه ان دي بنته يعني هم فاكرين بناته الصغير البنات بتكبر
0: لو فين
1: مين بقى مين بقى اللي انت حاضنها كده وقاعد يا سيدي انت
0: يا سيدي حتى لو هي واحده
1: صديق
0: يا عم احنا
1: انت مالك هو ابن خالتك يعني
0: فاهمة
1: ده لو ابن خالتك كمان المفروض لا احنا بنتدخل بشكل مش طبيعي
0: وبعد كده يقول لك ده فلان ده بص فلان ما حافظ ازاي على زوجته ولا ما بس بص التاني ما عندوش يا عم ما تسيب كارثة ده وتسيب
1: كارثة
0: ده
1: كارثه والله العظيم
0: سيب ده
1: وعارفين ده من ايه من صوره انت لا عارف بيتعامل ازاي ولا عارف مشاكله فيها ايه حياته هي صورة انا قررت ارسم قصة حياته واحكم عليه من خلال هذه الصورة
0: طيب
1: ده راجل كذا
0: تحليلات كل التعليقات اللي زي دي بتبقى بسبب ايه يعني هي بتبقى جاية بسبب ان مثلا الشخص اللي بيكتب حاجة كده بيبقى عنده نقص مثلا في حياته في شكل ما فهو بيطلعه على مشير بشكل معين ان هو ممكن ما يكونش وصل لنفس نجاحهم في شغله انا مش بقول ان هو الشهرة على فكرة مش مقياس للنجاح في ايه ما في ناس مشاهير يعني ما نعتبرهمش ناجحين لمجرد ان هم معروفين وخلاص ولكن بنتكلم ان هو بيتشفف في فكرة ان هو ده خلاص مشهور فبقى سلعة عامة انا
1: انت بقى مشهور
0: فبقى مباح يعني
1: مشهور
0: إن
1: بقى ليه
0: اقدر
1: بقى؟
0: ان انا اخوض فيه براحتي لان هو بدل ما انت مشهور انت سلعة عامة انا اقول رأيي فيك بشكل عام بس انت ما تجيش جنبي ولا تيجي جنب اهل بيتي ولا ليك دعوة ولا مش عارف ايه
1: بس انا
0: بس انا اجي
1: انا بس انا اجي انا قاعد معاكم
0: بالظبط
1: انا قاعد معاكم طيب قولوا لنا يا جماعة ايه الحاجة اللي لو ركزنا فيها كمصريين ناخد فيها كاس العالم بجدارة
0: في حاجات ممكن ناخد فيها كاس العالم من غير ما نركز عامه
1: صح
0: والله
1: صح 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6 خلاص بقى تبقاش ميسي كده و
0: هو ده مصطلح جديد هنمشي بيه فترة لما موجود يعني بيودي يعني في هزار
1: بص انت عامل ازاي هو كده
0: بيودي يا ريت يا عم
1: اي حاجة
0: اي حاجة
1: اي حاجة
0: اي حاجة يلا بينا
2: باني زعل متبخر ولما هقول وحشتني

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون ملفات ما يعودش كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلون
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مجرد زميله
2: ولكن
1: طيب يا جماعه خلينا نقول لكم الناس بعت لنا ايه. اكتر حاجه الناس بعتها لنا بيقول لك احنا نتفوق في الفتي.
2: في الفتي ناخد كاس العالم في ايه؟ الناس اللي لسه بتسمعنا دلوقتي احنا بنقول احنا كمصريين ايه الحاجه اللي لو ركزنا فيها هناخد فيها كاس العالم، سواء بقى مهاره معينه، سواء فعلا صفه معينه انتوا شايفين ان احنا كمصريين بنتميز بيها. فحد بيقول لنا الفتي، احنا قلنا فكره برضو كمان ان انت تسلك امورك، ناخد كاس العالم في تسليك الامور. ايا كان المشكله اللي انت فيها، الحاجه اللي انت فيها هتعرف تسلك نفسك وتخرج منها. موهبه والله العظيم موهبه، والناس تتمنى ان هي يكون عندها الموهبه دي. انت بتكلم مين؟ مش معانا على الهوا ليه؟
1: لا بدافع والله عنك. طيب في حد بيقول هناخد كاس العالم في الافوره وتكبير المواضيع والزيطه.
2: هايل.
1: طب ما فيش حاجه حلوه

0: خالص.
1: هي
0: مفيش حاجة.
1: الحاجات دي برضو ساعات بتبقى يعني مطلوبة.
0: طيب دي ظهور اللي بعتلنا.
1: في مواضيع بنبقى محتاجين نكبرها.
0: طيب في حد بيقول هناخد في الهندلة، نحن نعرف نهندل بعض، نحن بنعرف هندلة يعني ايه؟
1: مش حاسة.
0: مش حاسة. طب تعالي نكمل بقية الرسالة. ده خالد. والدحلبة والجلفنة والفهلوة كل ده تحت بند اللسان الحلو. المصري عامة لسانه حلو
1: جدا جدا جدا. دي انا شايفة ان دي اكتر حاجة ممكن كلنا نجتمع عليها.
0: المصري
1: عشان كده بنسلك امورنا،
0: لسانه بيطلعه من مواقف كتير جدا يعني.
1: بالظبط. عشان كده احنا شعب مرحب جدا جدا جدا جدا. شعب يعمل من البحر طحينة.
0: صح.
1: احنا لساننا حلو قوي.
0: في حد بيقول احنا شعب ناخد كاس العالم في عزومات المراكبية.
1: ما انا برضو جدعانة جدعانة حتى لو بالكلام. كلام احنا في الكلام حلوين قوي.
0: لا انا بحب دلوقتي على تيك توك لو متابعة دايما في شباب بتمسك انسايتس صغيرة كده دايما تقولك ايه الاونطة اللي انت بتعملها في فرح صاحبك عشان تبين ان انت الجدع اللي مفيش منه اتنين. تبص عليها تلاقي ان فعلا
1: موجود.
0: المثال ده حي وسط الناس.
1: حقيقي.
0: الاونطة اللي انت بتعمل. فاحنا في الاونطة عامة بنبقى انا بقولش ان احنا شعب اونطاجي ان هو ماشي.
1: لا لا جماعه احنا
0: بس عندنا مهاره
1: الموضوع حاجه سلبيه.
0: مهاره الاونطه عامه موجوده. خلينا متفقين يعني. تمام. في حد بيقول احنا ناخد في الكرم والجدعنه برضو حقيقي.
1: طب احنا معانا تليفون.
0: معانا دلوقتي ساره بتسمعنا. ازيك يا ساره؟ صباح الفل.
2: صباح الفل.
0: اخبارك ايه؟
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله.
0: اول مره تخش معانا على الهواء؟
2: الحمد لله.
1: ده يوم المنى يا ساره والله. انت منورانا حقيقي. منورانا والله.
2: والله وجودكم وجودكم.
0: ميرسي جدا يا ساره. ساره انت شايفه من وجهه نظرك ان احنا لو كمصريين هناخد كاس العالم فحاجه هناخدها في ايه؟
2: حاجات كتير قوي. انا هاخد في الحاجات الوحشه. هناخد في الاستغاله. هناخد في ان احنا الحاجات الكويسه هنقلب الحاجات الوحشه كلها ضحك وهزار.
0: حلو.
2: هناخد كاس العالم في الحاجات الوحشة برضو. وان في الشغل تلاقي بقى بيتطبطب على كل الناس عشان يوصل.
0: فاهم قصدك جدا. في العصفرة.
1: في العصفرة.
2: العصفرة. وان انت حبيبي وانت كده وهو في ظهره يعني.
0: مشتقة من العصفرة بس بتبقى مطبلاتي شوية. مشتقة
2: من العصفرة فعلا.
1: بالظبط.
0: مطبلاتي شوية.
2: العالم في النقد.
0: ان احنا شعب دمه خفيف.
1: ده كده كده. ده كده كده فعلا. بس هي فكرة فعلا ان احنا يعني برضو جاية من اللسان الحلو. تخيل يا سارة احنا عشان لساننا حلو فنعرف اللي هو ايه نحسسكم ان انت حبيبي واخويا وكده وروح اشوف مصلحتي بقى من ورا ظهر. مفهوم جدا. سارة انت طريق منين لفين؟
2: من الشيخ زايد للمهندسين.
0: يلا توصلي بالسلامة ان شاء الله.
1: نورتينا يا سارة.
0: مبسوطين قوي قوي انك موجودة معانا.
2: وهاخد كاس العالم في ان انا في واحدة صاحبتي المفروض اقابلها بقالنا سنين وما بناخدش رنة اتقابلت.
0: عامة دي حاجة مش انتي وصاحبتك بس. دي مش انتي وصاحبتك بس.
1: ان شاء الله تقابليها قريب ان شاء الله.
0: دي حاجة من الحاجات اللي المصريين يقدروا ياخدوا فيها كاس العالم. فكرة اللي هو هظبط وهكلمك ويلا بينا ننزل. واكيد وعلى فكرة برضو حاجة من الاونطة اللي انتي وصاحبتك اكيد بتعملوها واللي كنا لسه بنتكلم عليها اللي هو لا انا بتكلم بجد على فكرة.
1: يلا بينا
0: بجد. احنا مش بنقول كده وخلاص. ما بنتقابلش برضو.
1: كلمة يلا بينا دي يا سارة على طول موجودة طبعا وما بتحصلش.
2: والله هي احنا مش اونطة. هي بتتحل وانا بتتحل.
0: اكيد
1: هي ظروف.
0: اكيد والله
1: هي ظروف والله. وان شاء الله تتقابلوا على خير قريب.
0: ميرسي يا سارة قوي.
1: ميرسي يا سارة جدا نورتينا.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل.
0: صباح الفل يا سارة. طيب في حد بيقول ناخد كاس العالم في الرجولة والجدعنة. ماشي. صباح الهنا.
1: مستحقها.
0: طيب في يارا بتشخصن المواضيع ابتدت تقول لك الرجالة تاخد كاس العالم في النكد. هتدخلينا هنا يارا مش هنطلع منها. يارا
1: يارا عندها رسالة موجهة وعايزانا نقولها. خلاص يارا الرسالة وصلت.
0: فاهم قصدي. احنا نتكلم علينا كمصريين. تمام. صباح الهنا.
1: مش هنقسمها بقى رجالة وستات. دي حلقات تانية بس احنا بنحبش نخش في الحتة دي.
0: طيب.
1: من زمان واحنا عندنا مبدأ.
0: طيب
1: كلام على البني ادمين عامه.
0: بيقولك احنا ناخد فعلا زي ما ساره بتقول احنا ناخد احلى كاس عالم في ظبط وكلمني نتقابل.
1: طبعا
0: ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه.
1: هظبط وارجع لك.
0: لا في بقى لقطه دي ما بتبقاش اونطه. الاونطه بقى الليفل بقى الاعلى اللي احنا فعلا ناخد فيها كاس العالم اللي هو لا فن انا مش اللي هو
1: مش بهزر
0: نتقابل وبتاع لا انا بكلمك بجد احنا بجد هنتقابل
1: بالظبط
0: مفيش
1: بس كده
0: البق ده هو
1: صح
0: ده الاونطه اللي هو بتخلي الموضوع ان هو يبقى فيه يعني مصداقيه بس احنا الاثنين
1: وناخد ميعاد يوم كذا الساعه كذا يوم كذا الساعه كذا صوت صرصور الحق
0: طبعا
1: ولا انا بتكلم ولا هو بيتكلم ولا هي بتتكلم ما فيش وكلنا مبسوطين ان الموضوع اتلغى او ان احنا يعني الحمد لله الحمد لله ما كلمنيش
0: السفريه باظت بس مش مني
1: مش مني مش انا السبب اهم حاجه اللي هو ايه مش غلطتي
0: طبعا
1: برضه
0: في احنا ممكن ناخد برضه كاس العالم في لو هنتكلم على حاجه ليها علاقه بالانترنت لان عندنا ظواهر كتير جدا على الانترنت صعبه قوي هناخد فيها كلها كاس العالم للاسف اللي هو التدخل في شؤون احنا ناخد طبعا في التنظير
1: التنظير طبعا. ده
0: شاطرين قوي في التنظير
1: نمبر 1
0: هناخد برضو كاس العالم في الهزار على السوشيال ميديا انا بشوف ان احنا هزارنا على السوشيال ميديا
1: والله العظيم
0: متطور بشكل
1: جدا
0: غير طبيعي
1: جدا
0: والله
1: وذكي جدا والله
0: زكي
1: العظيم
0: جداً.
1: ده نوع من انواع الذكاء
0: طبعا
1: ان انت تعرف تقول افيه في الوقت المعين ان يعني تستغل ظروف معينه واحنا ألذ ناس واحسن ناس تستغل ظروف نكد يعني حاجه اللي هو انت مش شايف اي حاجه في امل في الحياه وتهزر في الحته دي بجد نطلع احلى نكت على النكد اللي بيحصل في حياتنا
0: طبعا.
1: والهم اللي احنا عايشين
0: طبعا.
1: فيه
0: طبعا وده اللي كانت ساره برده بتقول عليه فكره ان انت تطلعي من مواقف صعبه
1: صح.
0: حتى دايما نقعد نقول ايه ودي جملة مصرية على فكرة مشهورة وحقيقية
1: همي يضحك وهمي يبكي
0: لا لما يقولك الفترة دي صعبة وبجد هتعدي منها وهنضحك عليها
1: صح
0: هنرجع نضحك عليها ايا كان هي صعبة قد ايه
1: وبنبقى مصدقين ده اهم
0: مصدق
1: حاجة والله تبقى مصدق ده
0: وانت ما بتعديش انت في اوقات كتير والله العظيم بتحس انا فعلا انا محتاجة اعدي المرحلة دي ونفسي اوصل لمرحله ان انا لما افتكر الخبطه دي او الوقعه دي انا بجد محتاج اضحك عليها
1: ده بقى انت خلاص دي ليفل الوحش في التعافي
0: صح
1: ان انت تفتكر حاجه زي دي انت في يوم من الايام كنت
0: كوميديا السوداء
1: مش شايف اي الدنيا ضلمه خلاص وفجاه انت بتحكي على نفس الموضوع ده بس بتضحك عليه الحمد لله على السلامه انت كده تمام
0: صح في حد بيقول ماشي ما احنا قلنا بقى الجدعانه والكده في حد بيقول لك كوميديا السوداء ناخد كاس العالم في الاشاعات
1: اشاعات اكيد اكيد
0: مش
1: برضو جايه من التنظير جايه من ان انا بكون قصه من صوره من ربع فيديو اي حاجه اي حاجه
0: لا احنا برضو في احيانا في ناس تعشق البلبله
1: ومتعامله قصة وموضوع وهو ده يا جماعة اللي حصل وكل كودة يعمل شير وده يحكي لده وده يحكي لده عملنا وشعات
0: كاس العالم في التنمر ماشي يا مها اللي تشوفيه
1: يعني لو هنهزر وما ليه علاقة بالهزار
0: بس
1: كتنمر تنمر لا ده مرفوض تماما تماما لا هزار بقى ولا مش هزار تنمر مرفوض عيب
0: ماشي
1: غلط.
0: يلا بما ان احنا النهارده مكملين في مود المزيكا الحزيني وهو المزيكة الاثنين الحزين عايزين نصبح على البودز الجميل يا بوديا صباح الفل والجمال عليك طالب مننا اغنيه رامي جمال انا استاهل فصباح الفل عليك يا بودز يحاول دراع البلاي ستيشن جامد قوي بودز
1: لسه فاهمه حاول دراع دلوقتي وانت بتشاور بايديك
0: لا لا حاوي يعني صباح الفل يا جماعه عليكم لسه مكملين اسمعوا الاغنيه دي اغنيه خطيره صباح الفل

0: صار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك VTC أصل الذهب.
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6674 جنيه و 6640 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5840 جنيه للبيع و 5810 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47320 جنيه، سعر الفضه عيار 999 98 جنيه للبيع 94 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية BTC أصل الذهب. لخدمات BTC اتصل على 15057.
3: نجوم FM معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ناخد كاس العالم في ايه؟ احنا كمصريين لو ركزنا في حاجة معينة احنا بنعملها ناخد كاس العالم فيها. ايه هي الاجابات؟ خطيرة، عبسية، في العبسية وفي اللي بيتكلم بجد وفي يعني
1: ممكن ناخدها في العبس برضو،
0: وممكن ناخدها في العبس
1: بس العبس اللي هو العبس في عبس لذيذ عم تعبس بيه يعني، افتحوا تيك توك هتلاقوا في عبس
0: جميل
1: دلع جميل منه. تاني في حد بيقول هناخد في الكوميديا السودة كاس العالم.
0: ناس كتير اجتمعت على الموضوع ده بصراحة، وانا شايفة ان ده موضوع صحي جدا.
1: زيزة بتقول هناخد كاس العالم في السيلفيز بتاعت الخروجات.
0: مفهوم.
1: يلا بينا.
0: مفهوم جدا جدا حقيقي.
1: هناخد كاس العالم في اكتر ناس ما بتفتحش ازازة المية عشان ما تحاسبش عليها. ماشي، ما انت لو ما خدتهاش ما تحسبش عليها، ما عنديش مشكله، بس ما تبقاش هتموت من العطش.
0: لا مش للدرجه دي بقى،
1: ما تفتحش ازازه
0: يعني
1: الميه
0: يعني كده. احنا
1: في اوقات بتخش مطاعم بتلاقيهم احنا مثلا قاعدين سته مثلا تلاقيهم نزلوا 12 ازازه ميه، ما احنا مش هناخدهم،
0: مش محتاجين كل ده.
1: اه طبعا
0: مش محتاجين يعني، تمام احنا مش تبذير وخلاص، ومش هناخد ازايز وما نستعملهاش يعني، يبقى في برضو ان احنا، بس انت تبقى هتموت من العطش و تفتحش ازازه الميه علشان ما تحسبش عليها.
1: والمشكله ان انت هتاخد يعني انت مستني اللي قدامك يفتحها عشان اول ما يخلص ويحطها تاني على الترابيزه هتقوم واخدها، هتاخد تاني بق قبل ما تخلص، بس هو اللي هيحاسب عليها هو اللي فتحها.
0: ايه الشله دي؟ ايه الشله دي؟
1: غريبه
0: مش
1: جدا.
0: مش حابه ان انا اقعد مع الناس دي.
1: غريبه جدا.
0: مالهم
1: فيه؟ لا بس يعني بس دي انسايت معروفه.
0: ايه ده؟ اللي بيفتح ازازه المايه هو اللي بيحاسب عليها؟
1: يعني قولوا لنا، انا صراحه ما تعرضتش لموقف، بس يعني دايما بشوف ان
0: شكلك انت اللي بتعمل كده.
1: دي الاونطه اللي فانا بتعملها، اللي هو فاكرين زمان انت. في الفصل هقول لكم على حاجه، زمان في الفصل واحنا صغيرين كان في حاجه معينه بتحصل، مش هنقول ايه هي اللي بتحصل.
0: ماشي.
1: بس كان اول حد بيحط ايده على المشكله كان بيبقى هو اللي عاملها. هادي فن
0: ساره ترد عليك.
1: هادي فن
0: ساره عندها اثباتات،
1: عارفه الاثباتات يا عيني عليك يا ساره. طيب ماشي،
0: ناخد كاس العالم في ايه تاني؟
1: في اشباه اللعيبه والممثلين.
0: ده اللي كنت عايزه اقول لك عليها بقى، بجد بجد احنا كمصريين والله احنا علشان احنا نشبه جنسيات كتيره جدا مختلفه، يعني احنا اللي هو يقول لك ده شكله مصري، بس احنا عندنا كل الاشكال وكل الالوان وكل يعني كلنا وكلنا مصريين. سبحان الله، لازم تلاقي لاي حد في العالم، اي حد مشهور في شبيه لي مصري. والله دي حاجه غريبه جدا، على طول في شبيه لي مصري. امبارح كان في لامين يامال عندنا بيتفرج على الماتش،
1: شفته.
0: ايه ده، انا لو شفته كده ده هو.
1: لا هو مش مصري بقى.
0: مش مصري؟
1: بس هو عايش هنا في مصر.
0: خلاص
1: سوداني
0: يعتبر مصري. اخواتنا طبعا.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: خفه الدم، تمام. في حد بيقول ان احنا بنعامل الاشخاص اللي احنا معجبين بيهم، يعني كاس ناخد كاس العالم في ان احنا كشعب كلنا عندنا حته اللي هو لو انت معجب بحد بترخم عليه.
0: لا دي حاجه انترناشونال. دي حاجه في البني ادم بقى، يعني كانت عايش فين، جنسيته ايه، ده موضوع.
1: ناخد كاس العالم في صور الاي اي. لا احنا ممكن بقى ناخد كاس العالم في تصديق الصور بتاعه الاي اي.
0: تصديق الصور
1: بنصدقها
0: وسوء استخدام الاي اي. سوء استخدام احنا الاي اي لو نطق.
1: انا امبارح انا وهو لسه ماسكين في بعض،
0: انت والاي اي،
1: مش لاحق، مش مديني فرصه ان انا اخد. أيوه. ودي معايا في حاجه كنت عايز اخد رايه في حاجه شغل، يعني لو بساله بقول له اعمل لي ريسيرش على كذا كذا. أوكي. كذا وبحدد، لسه ما بكملش الجمله. فهمت، وبتكلم مصري قوي فبقى دمه يعني، فاهم لما
0: قفشات افلام هو بتقلب كده ساعات بيعصبني. وبعدين برضو بتبقى زياده قوي فكره انا حاسس بيكي جدا ومقدر،
1: يعني حاسس بيه، انا نفسي مش حاسس.
0: انت جاي تعالجني،
1: انا اصلا مش حاسس. انت حاسس بايه؟
0: انا بسال سؤال جاوب على السؤال، جاوب بقى اللي هو مش عارفه ايه، مش هتاخد مني حاجه، عايز ايه؟
1: طبعا
0: اديني الاجابه لو سمحت. ما تعملش انسان عشان احنا عارفين ان انت مش انسان. فيعني فكره ان احنا سوء استخدام الاي اي، تصديق الاي اي ان الفيديو ولا الصوره ولا اي حاجه AI مبعوثة في كل حتة انها حقيقية طبعا. بس الموضوع ده بياخد وقت يا يوسف، ما يعني احنا في يوم من الايام اكيد
1: تضحك علينا برضه. بنتك جت قالت لك كلمتين فتجات
0: اكيد تضحك علينا في الاول، ما كناش مصدقين برضه يعني AI ولا مش AI.
1: ادت الكلمتين؟
0: لا ما ادتنيش كلمتين
1: اكيد،
0: بعت لها فيديو قبل كده
1: قالت لك ايه
0: AI يا ماما.
1: طيب
0: يا نهار رعب اصلا يعني طبعا. اللي هو اوكي ماشي.
1: في حد كريم مجدي صباح الفل بيقول ناخد كاس العالم في الكونسبت بتاع مستر انت ما قلتش ايه الواجب، هو جايب المبدا كله اشرحه اكتر. انا فاهم قصدك والله كيمو، بس محتاجك توضح لنا اكتر. في ناس عايشه بكونسبت زي اللي هو مستر انت نسيت تدينا الواجب، هتلاقيه في الشغل، هتلاقيه في الشارع، هتلاقيه في البيت.
0: ده اللي هو فين الشاي بتاعي وكده ولا ايه؟
1: في مش بالظبط، بس في السكه بتاعت الحته دي اللي انت رايحه لها، بس مش بالظبط كده.
0: الاستحقاق صح؟
1: لا ده حلبت اللي هو انا هت
0: أيوة انا بطلب بطلب الحاجه عيني عينك
1: اللي هو
0: الحاجه اللي المفروض للمدير تيجي للشخص.
1: تروح للمدير على يعني. فكره حضرتك انت تستاهل ان انت تخصم لنا كلنا بجد إيه؟ عشان احنا الشركه انا فاهم قصدي ايه، فتحسسين ان انت
0: لا انت في حته ثانيه
1: فهو ما يجيش جنبك.
0: فهمت.
1: فهو لو هيخصم لا البنت فنه دي بت
0: بنت على فكره بغلطها
1: لا او بنت حقانيه وعشان كده انا مش بس هخصم ليوسف عشان ما قاليش بقي الدول. حاضر يا عمي.
0: اسمي من اسمك يا اسمك. الأغنية دي أنا تعبت منها والله العظيم، حاسة إن هي
1: ممكن تحكي لي عنها شوية لأن أنا
0: اللي أحكي لك عنها.
1: هقول لك ليه، لأن أنا شفت الناس كاتبة الجملة كلها على بعض. لما شفتها
0: صدقت قسم بالله يعني في هي كلها
1: فن. البنت دي والله البنت دي بجد يعني طبعا
0: شرير
1: ربنا يحميها.
0: انت عشان بقول لك انت مالك ميسي النهارده ليه،
1: ربنا يحميها ماشي. والله البنت خطيره وكل حاجه كلها بس كل فن.
0: بنت قمر
1: طبعا
0: ولذيذه وجميله
1: طبعا
0: ونخشه والفيديو
1: ما الناس مش
0: طلع فايرل. الفيديو بتاعها فايرل خلاص، بس هو الحرقه في الغنى بس هي ودت الاغنيه في حته ثانيه
1: طبعا.
0: بس طبعا كميه فيديوهات معموله عليها عظيمه.
1: بس اهم حاجه يا جماعه لما نعمل حاجه زي كده ما يعني بيبقى دايما في بعض الترندز اول ما بتطلع الناس بتتشير وكل حاجه، لما الناس بيشوفوا حد اتشهر من لا شيء وكل بيستكتروها عليه فبيقوموا مبتدئين بقى ايه مقطعين في فروته.
0: ده موضوع تاني،
1: ما نأذيش
0: مش عايزين ناخد فيه كاس العالم، عايزين نخلص منه.
1: والله
0: نخلص منه، كفايه يا جماعه كفايه والله العظيم. ليه مستكترين ان حد يبقى بيفرح؟ ليه نخش ونقطع فيه ونقول ما تسيبوا الناس يا جماعه تفرح، سيبوا الناس تفرح. ده حتى اللي بيبقى اصلا منزل فيديو زعلان فيه ومتشحتف وحاصل له مصايب الدنيا بننظر عليه برضه. والله العظيم
1: صح.
0: سلاكوا بقى سلاكوا،
1: هدي الدنيا شويه
0: خلاص.
1: يلا بينا نطلع نسمع الاغنيه دي قبل ما نيجي نختم بقى حلقه النهارده.

0: طيب يا جماعه،
1: عايز اتاكد
0: طبعا هي. طيب حلقتنا خلصت النهارده سريعا، حلقه يوم الاثنين 20 يوليو 2026، دقيقة أسر النجار هتكون موجودة معاكم في برنامجها ممنوع الجد. احنا بكرة هنقابلكم تاني في نفس الميعاد، حلقة يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نشوفكم بكرة ان شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: بينا سوء تفاهم برك حلنا انفعل شيك يا قلب

0: جديد. نجوم اف ام سانت ليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: العشرة صباحا على نجوم اف ام.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الجبل الأسود.
3: وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية الشقيقة.
2: وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة.
3: ترامب يؤكد عزمه استمرار الضربات الأمريكية على إيران لتقويض قدرتها العسكرية.
2: النفط يتجاوز 90 دولاراً مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
3: إصابات بين الفلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.
2: محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره في استواني آفاق التعاون المشترك.
3: موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات.
2: إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بالفوز على الأرجنتين 1-0.
3: رسمياً الفرنسي كيليان مبابي هداف مونديال 2026.
2: ارتفاع جديد بدرجة الحرارة اليوم، ودرجة الحرارة بالقاهرة ترتفع إلى 40.
3: مركز المناخ يحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا رب. يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم الاثنين، ايه الاخبار وعاملين ايه؟ ارقام تليفوناتنا 38-35-022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. في فرحة في لذاذة كده، احنا حاسين كلنا دلوقتي. انا معلش، انا جنسيتي التانية اسبانية، انا اصلا اسباني، وكلنا مبسوطين سواء شفتوا الماتش او ما شفتوش. خلاص بقى كاس العالم ونهايه كاس العالم بقى، وزي ما كنت بقول لكم كده اللي هو ايه، عايزين بقى نخلص بقى يعني البطوله دي بقى ايه بطوله حاسه ان احنا هنفضل فاكرينها، وكاس العالم النسخه دي هنفضل فاكرينه لانه كان غريب ومليان احداث، وفي علينا احنا كمصريين وعامه حس كده انه ده حاجه هنفضل فاكرينها كتير جدا. فخلاص خلص ومبارح واسبانيا كسبت والدنيا تمام، وتحس انه ايه في سنه كده اللي هو مش هقول شماته يعني، مش هقول ده، ولكن في سنه كده اللي هو الحمد لله يا رب. لان انا اصلا وصلت للاكسترا تايم وحسيت ان انا هنام يعني، انا نمت بصراحة، مش هحور عليكم، احنا اهل. فكرة انه انا قلت خلاص بقى عمالين بنضيع في فرص وجبنا جون او اسبانيا، مش عارفة دي بتكلم ان اسبانية جدا، اسبانيا جابت جون وبعدين اتلغى وبتاع، فحسيت انه طب خلاص يا جماعة هنقعد كده برضو في الاكسترا تايم 10 دقايق والارجنتين تكسب. فدخلت نمت، فمبسوطة جدا انا صحيت بقى لقيت اسبانيا فازت، فمبروك طبعا. وخلاص بقى محتاجين ايه؟ كاس العالم خلاص خلصناه، فرحنا. لو كانت الأرجنتين كسبت كنا هنبقى بنتكلم في حاجة مختلفة النهاردة، ولكن من امبارح وعامة من أول البطولة كاس العالم والناس المتشائمة في الحياة عامة بقوا زايدين، بقوا كتير، بقينا بنشوفهم بشكل أكبر وعلى سوشيال ميديا لأنه الموضوع محدد، فبتبقى قادر أنك إيه تقفشهم كده أنه يا لا يا جماعة ده احنا لو عدنا مش عارف من إيران نبقى تمام قوي، ده احنا لو عدنا في مش عارف إيه نبقى زي الفل قوي. امبارح برضو نفس الموضوع اللي هو لا أسبانيا أكيد مش هتكسب بعد كل اللي احنا شفناه وبعد كل اللي احنا حصل فينا، لا طبعا استحالة، هي الأرجنتين وهي المش... طب يا عم ما يمكن، طب يا سيدي ما ادينا فرصة. هو لا لا لا كله رايح، عارفين عم ضياء كله رايح. فالشخص المتشائم في الحياة ده موجود طول الوقت حوالينا، مش بس في الكرة، طول الوقت عندك الصاحب المتشائم، القريب المتشائم، زميلك في الشغل المتشائم، اللي هو مش بيبص على نص الكوباية الفاضي، هو مش شايف كوباية أصلا، هو بالنسبة له احنا عايشين ليه، انا بتشائم من كل حاجة. استاذ ممتاز، ففي حياتنا استاذ ممتاز ده هو طول الوقت انا متشائم، لو حكيت له على اي حاجة يقول لك كان غيرك اشطر، مش عارف ايه، لا لا يا عم انت كده كده هتفشل، كده كده هتبوظ، وبيتلكك على التشاؤم يعني. برضو غير انك تحكي له على حاجة هو بيتلكك انه انا لو شفت حد معين خلاص بقى يا جماعة أنا يومي قفل بقى، ويلا طالما فلان جه ولا طالما استبحت بوش مش عارف مين خلاص يومي قفل، شاف شبشب مقلوب أنا بتشائم، ويومي شاف غراب يبقى مش عارف إيه، هو عينه بتجيب الحاجات الوحشة ويلا ده سبب بقى أن أنا اتشائم عشانه، ويلا احنا يومنا باظ نقفل اليوم على كده يا جماعة ونمشي. فالشخص المتشائم في حياتك ممكن يكون مين؟ مين الشخص اللي جه في بالك دلوقتي لو في موقف معين؟ وقول لي بتهندله ازاي، يعني بتعمل ايه؟ هل بتحاول انه لا يا حبيبي الدنيا جميله الدنيا حلوه تلاقي له اسباب ايجابيه تغير تفكيره، ولا بتاخده على قد عقله واللي هو بتمشي معاه على نفس الموجه وممكن يعديك، ولا لا بتقطع الموضوع خالص واول ما تلاقيه كده طب تمام اسيبك دلوقتي بقى ايه علشان انا مش ناقص خالص اي تشاؤم في الحياه؟ فبرضو بتهندلوا ازاي؟ بعتولي على 015-59-55-1006. ماشي، تعالوا نبدا بالاغنيه. الاغنيه باللغه العربيه الفصحى، وانتوا تقولوا لي ايه الاغنيه الاصليه. انت تكتب الغد بواسطه شروطك، هذا سبب للتفاؤل. أنت تكتب الغد بواسطة شروطك، هذا سبب للتفاؤل. يا ترى ايه الأغنية دي؟ ابعتولي على الواتساب عشان نكمل الجيم، وقولي كمان حابين تسمعوا ايه. The great Egyptian artist Hakim and the world's godfather of soul. Women, women, women. Mr. James.

0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: الجديد يا مستر.

0: تابعونا على tiktok.com/@boomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين معاكم وبنشوف الشخص المتشائم في حياتك، البني ادم اللي طول الوقت هو هيكسر مقاديفك، هتحكي له على اي حاجه هيقول لك لا لا مش تنفع، هتفشل ليه اصلا؟ ما احنا ممكن واحنا رايحين ويقعد بقى يحط كل السيناريوهات الوحشه المؤلمه اللي هو ليه هتخش قصه حب، ليه هتفركش وحياتك هتبوظ، هتتجوز طب ما اتجوزوا خدوا ايه، ويا ابني ليه وجع الدماغ، ما هتطلقوا في الاخر، خلفت ما العيال هيحصل، اللي هو لازم طول الوقت هيحط لك سيناريوهات وحشه لحاجات عامه، عامه اللي هو بتقعد معاه بتحس ان الدنيا سودة جدا، اللي هو في حاجه، طب في حاجه في اي نور في اخر الطريق، يقول لك لا دي حريقه اصلا، دي حريقه هنولع كلنا، فاهم؟ بتحس ان الدنيا سودت مره واحده. ففي ناس انت ممكن تعرف تمشي كده يعني اللي هو خلاص انا مش بشوفك كتير الحمد لله، وفي ناس بيبقوا صحابك قرايبك بتشوفه كل يوم في الشغل، فبتتعامل معاه ازاي وبتهندله ازاي؟ معايا الاء. يا الاء صباح الفل.
3: صباح الفل يا سارة،
2: عامله ايه؟ كله حلو
3: الحمد لله، كله تمام.
2: انت شكلك في الطريق.
3: في الطريق واحد شغل.
2: توصلي بالسلامه يا رب. قولي لي بقى الناس المتشائمه في حياتك ممكن يكونوا مين وبتعملي ايه؟
3: والله وانا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا بقى خلاص الدنيا هتمشي، معلش اصل كلنا كده هنعمل ايه، لحد بقى بيجي عليا وقت كده ببقى خلاص انا بقيت ممتلئه بالنيجاتيف انرجي، تمام؟
2: بالظبط.
3: فببدا بقى اقول لهم صح عندكم حق، احنا اصلا مش عايشين من ايام الكورونا.
2: احنا صح، احنا بنعمل ايه هنا
3: بالظبط؟ احنا سنين حياتنا بتروح، احنا شباب عمرنا بيروح.
2: يا ربي بتخشي معاهم في نفس الموجه دي.
3: للاسف. بس يعني في الاول بحاول ان انا يعني اهديهم شويه، بس برضه في ناس للاسف
2: بتفضل بتجيبها لهم من هنا يجيبها لك من هنا،
3: اللي هو بيعلوا
2: بيعندوا فعلا اكتر، بيعلوا اكتر بقى، وبعدين بيبقى عندهم ضحكة استهزاء كده اللي هو يا عيني غلبان، فاهم؟
3: انت بتعرفيش حاجة اللي هيحصل. لسه ما جاش.
2: انت صغيرة لسه لما تكبري بقى وتشوفي بقى اللي بيحصل.
3: انت شفتي حاجة؟
2: يا لهوي يا جماعة، ان شاء الله شوف. ما انت من اللي انت بتقوله ده مش هشوف حاجة. طب مين في حياتك عامة كده، هل هم اصحابك ولا ناس معاكي في الشغل ولا قرايبك ولا مين؟
3: لا ناس معايا في الشغل.
2: هم في الشغل دول بيبقوا رخمين قوي، اللي هو انت بتبقي جايه الصبح حاسه ان انا ان شاء الله هشتغل كويس، فبصوا الناس والنبي اللي بتبقى مبسوطه وهي داخله الشغل، بصي والله انت يعني الشركه
3: بطلع واحده تانيه.

0: طبعا غضب ربنا على وشي مش عايزه اجي لكم هنا تاني. والله بيبقوا كارثه، بيبقوا كارثه بتوع الشغل دول. ماشي طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى الاغنيه ايه انت تكتب الغد بواسطه شروطك هذا سبب للتفاؤل.
1: هتكتب بوك بشوطك دي بوش تخين.
0: طيب تعالي نكمل. بص ليكي في الامثال ولا مش قوي؟ مش قوي. طب لا خلاص. تعالي كلمه السر. في كلمه حاجه مكتوبه قدامي، اساليني شويه اسئله لحد ما تعرفي ايه هي.
1: ماشي. الحاجه دي بتتذكر؟
0: لا. جماد.
1: جماد. جماد كبيره.
0: متوسطة.
1: بنستخدمها كل يوم؟
0: لا. جماد لناس متخصصة يعني مش أي حد بيعرف يستخدمه.
1: موجودة في الحمام مثلا؟
0: لا.
1: مطبخ؟
0: لا. مش موجودة في البيت أصلا، يعني ممكن تبقى عند حد في البيت اللي هو اللي بيعرف يستخدمها، ولكن هي مش موجودة في البيوت بشكل معروف. حاجة ليها علاقة، أنا مش عايزة أسهلها لك بس في نفس الوقت ليها علاقة بالإبداع.
1: أقول لك بالرسم؟
0: لا. قولي حاجات تانية في السكة، يعني قولي حاجات تانية فيها إبداع، فيها فن.
1: مثلا الحاجات اليدوية يعني؟
0: لا. حاجة ممكن يبقى خاصة يعني هسهلها لك، أو يبقى بالمزيكا.
1: بيانو
0: كده. حاجة تانية بقى. آلة تانية. جيتار. الحمد لله. جيتار، برافو عليكي. ماشي آخر سؤال ده أرقام، مش حاسة برضو أرقام. طيب خلاص قوليلي الكلمة المش متوافقة مع دول. هضبة، بحيرة، قارة، جبل.
1: قارة؟
0: لا. هضبة، بحيرة، قارة، جبل.
1: بحيرة.
0: شوف ازاي. عارفة اللي هو الرهوان التاني. صباح الفل يا آلاء، نورتيني. شكرا ليك، يومك حلو. باي باي.
1: باي.
0: طيب يا جماعة ماشي، انا عندي مشكلة في موضوع الناس المتشائمة ده، انه فعلا لو انت عندك قدر من الإيجابية، قدر من الإيمان بالله انه ان شاء الله في حاجة كويسة جاية، فبتقعد انك تشرح لهم انه لا ان شاء الله ده مش هيحصل، يا عم تفائل بالخير، يا عم مش عارف ايه. هو ما بيبقاش شايف ده، هو شايف سواد، شايف الدنيا بشعة. بتبقى مشكلتي ان هو لما يجرك بقى للحتة دي، انت بتبقى بتحاول معاها وبعد كده خلاص انت بيبقى في يأس كده، فبتتجر معاه بقى في الموضوع ده، تقعد تقول له فعلا كلنا كده، كلنا تعبانين وقرفانين، كلنا مش عارف حصل لنا ايه، كلنا معناش فلوس. انت بتقعد يا عيني تروح معاه في نفس السكة علشان خلاص هو مقفلها لك، فانا مش هطلع انا بقى الايجابي، لانه برضو بتبقى في حتة كده بحسها حسد شوية. اللي هو لو انت جيت قلت له لا والله يا عم الدنيا زي الفل، الدنيا جميلة، يقولك يا سلام، انت انا اول مرة اشوفه والله حد بيقول كده، انت اول حد اشوفه بيقول ما عندوش مشكلة في الفلوس، مرتبه بيكمل. فبتحس انه لا. لا انا مين اللي قال كده؟ ده انا تعبان، ده انا كنت امبارح في المستشفى في الطوارئ. هتروح معاه في السكة دي، هو هيوديك للأسف في السكة الوحشة دي، ومفيش رجوع بقى. فانت مش هينفع تقول له، مش هينفع تقول له حاجه، لانه لو ما سدلهكش من فكره انه التشاؤم وكده، لا هيسدها من ناحيه انه يا عم ما انت مش معانا في الحته دي، ما انت من الناس اللي مش عارف ايه. يا ساتر يا ساتر. فابعتوا لي على 015 59 55 1006 مين الشخص المتشائم في حياتك وبتتعامل معاه ازاي.

الشخص المتشائم ده لما بيمشي الدنيا بتبقى حلوة، الدنيا شفتشي كده والدنيا بتبقى لذيذة. وبحس انه اوقات، مش اوقات، هو طول الوقت هي اقداركم تأخذ من افواهكم. ففكرة انه انا طول الحاجات اللي انا عمالة بقولها هي دي اللي بتحصل. فبتحس انه لما بيكون شخص متشائم في حياتك الحاجات اللي بيقولها من كتر ما بيكررها هي فعلا بتحصل. ولما الشخص ده بيمشي، لو انت كانت حياتك بايظه مثلا عشان في حياتك شخص متشائم سوداوي جدا الحاجات دي، لما الشخص ده بيمشي او ما بيكونش موجود تلاقي الحياه حلوت والدنيا بقت جميله. لو تحس ان ده انت اللي كنت نحس بقى، ده انت اللي كان في مشكله، بتحس ما الدنيا حلوه اهو، امال الفلان مأكد لي ليه، فلان مأكد لي ان ما فيش نور ليه. خالد جمال الاسباني، كلنا بقينا اسبانيين يا جماعه النهارده، بيقول لي ده شادي ابن خالتي، مشكلته انه كمان صاحبي واخويا، فبننزل وصحابه صحابي وعمره ما اداني امل في حاجه. ما دي بقى المشكله بقى، لما يبقى في حد خلاص انت هتشوفه ومضطر تتعامل معاه. انا بكره موت الناس المتشائمه، شكايه بكايه. اقسم بالله عندي مدير يعني بتاعتي بتقفلني من الدنيا، وعكس بعد تماما، بقيت اتجاهلها من كتر شكوتها وطاقتها بشعه، كلها شؤم وانا طاقتي تفاؤل وضحك وفرفشه. فتخيلي بقى حالتي، متخيله جدا، فبقيت اتجنبها بقدر ما يمكن ومش بقعد معاها كتير. وعامه عايزه اوصل رساله لابراهيم، قولي له الف سلامه على اسنانك، وهدير بتحبك جدا وبتقولها لك على الملأ. يا نهار ابيض، قصه حب هدير وابراهيم، يا نهار ابيض يا جماعه. صباح الفل وربنا يخليكم لبعض يا جماعه جدا. ماشي، في مين كمان؟ الحاجة اللي بتشائم منها اي حد بيرن عليا الصبح بيديني بتوقع عامة ان هو هيقول لي خبر وحش. عامة ده حاتم، لا حاتم بقى مش كده. انا الناس المتشائمة دي تبقى ماما دايما كده، مش بعرف اعمل ايه معاها. ده رحاب. طب ليه يعني؟ ليه التشاؤم جاي منين؟ في ناس اصلي بتبقى فاهمة التشاؤم ده واقعية، اللي هو يا حبيبي أنا بحافظ عليك من التوقعات العالية، فأنا بقولك العالم والدنيا غير عادلة والواقعية بتقول واحد اتنين تلاتة. فبتبقى في ناس بتعمل ده بدافع الحماية. إن هو مثلا هشوفك متحمس جدا، إنه بقولك إيه، أنا هعمل كارير شيفت وهغير الواقع وهروح مش عارف فين، وكل الفلوس اللي انا حوشتها هحطها في مشروع معين وكده. ممكن من خوفه يبقى بيقول لك انه بلاش، ما الناس خسرت، ما هتخسر كل فلوسك، ما ممكن الموضوع ما يزبطش، انت مالكش في القصه قوي، فما تجازفش بكل ده. فهو بيبقى فيه سنه كده، هو بيبقى شايفها واقعيه، ولكن تبقى الناس المتشائمه بتأفور شويه في الواقعيه، يعني الواقع عندهم وحش خالص. مفيش اي حاجة فيه حلوة خالص، فبيبقى بالنسبة له كده ايه، كل الاحتمالات، هو حاطط لك خمس احتمالات كلهم وحشين، مش حاطط ولا احتمال حلو. فالواقعية ساعات بتخش على التشاؤم كده، بنروح في داهية. على طول بحب اضحك وفرح اللي حواليا، ومن غير اي امل بحب اتفائل. بس عامة بعد الامتحانات وثانوية عامة بقيت متشائمة بطريقة ان ما بقيتش عرفني والله، وكملت باقي المواد وعملت اللي عليا، بس في حاجة جوايا كده لا، مش زي ما كانت. دي سارة. لا يا سارة، ده بس ايه يعني، ايه صدمة يعني، صدمة، وان شاء الله كده ايه تعدي على خير، وتبقى عملت حلو في الامتحانات وتفرحي وتتبسطي وكل حاجة تمشي على خير وعلى توفيق ونجاح ان شاء الله. اسلام بيقول لي انا باخده على قد عقله وبصدمه، يعني مثلا لو قال لي هنخسر 2-0 قول له هنخسر 2 بس، ده يا رب ما نخرجش بفضيحه. انا بقول لك هم بيجرونا للطريق بتاعهم، وبتحس كده اللي هو ايه، انت عشان تعلي عليه او عشان اللي هو تقفلها له بقى خالص، اللي هو انت مش هتعلي عليا، فبتلاقي انك روحت للسيناريوهات الوحشه بتاعتهم دي. وبحس انه لا، يعني انا يتجنبه تماما، يا واجهه بالحقيقه بقى، اقول له ابعد عني، اقول لك ايه مش ناقصه. يعني في ناس المتشائمه في حياتي اللي هو بتجيبها له من هنا تجيبها له من هنا، لو انا مش قادره اهرب منه بقول له بص يلا. يلا يلا من هنا، مش طالباك النهارده خالص. هو ما بحكلوش على حاجه، ده كده ما بحكلوش على اي حاجه، عشان ايه؟ انا حتى لو عارفه ان هي نسبه نجاحها 2% مش هقول لك برضو عليها. فبعتوا لي على 015-59-55-1006 مين في حياتك متشائم وبتتعامل معاه ازاي. وهنقول الفزوره الثانيه عشان ايه ناخد تليفون كمان. مدينة مصرية اسمها بيتكون من نصين،
النص الأول رقم والنص الثاني 24 ساعة، تبقى ايه؟ بعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

0: الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: جد جد. ماشي يا جماعة، في ناس بجد بتبقى والله يعني ما اعرفش التشاؤم ساعات ممكن يجي لهم من تروما معين، اللي هو انا وانا اصغر منك او انا اصغر من كده كنت متفائل جدا، كنت شايف الحياه ورديه والدنيا لذيذه وبتاع، لما مع السن بتكتشف انه لا وفي حاجات وحشه كتير والدنيا وحشه جدا والناس وحشه جدا. احنا متفقين على احنا شبه متفقين انه كل ما بتكبر في العمر من خبراتك ومن الوقعات اللي حصلت ومن اي خذلان حصل لك من اي حته بتحس انه انا يعني خلاص انا بطلت بقى ابقى متوقع حاجه كويسه تحصل، او بطلت ابقى ايجابي بخصوص حاجه معينه، ولكن لازم يبقى في يعني شويه امل، شويه حاجه كويسه، شويه نص الكوبايه المليان زي ما كنا بنقول. بس توصل لمرحله انك مش شايف اصلا الكوبايه، ولو لو شايفها شايفها مكسوره ومدشدشه وهتعورك، دي قصه حزينه جدا جدا. معايا شادي. صباح الفل.
4: صباح الفل،
3: عامل ايه؟
4: عامل ايه؟
3: كله حلو،
4: انا كله تمام.
3: شادي، في ناس متشائمه في حياتك؟
4: في ناس متشائمه كتير طبعا.
3: مين بقى في حياتك؟
4: يعني انا في ناس بالاخص ممكن بشوفهم في الشغل اكتر، يعني تحس ان هو جاي كل يوم، او انا اشتغل على قد الفلوس اللي باخدها، انا هكمل وخلاص.
3: أيوة.
4: اللي هو انا مكمل وخلاص بقى، مش مشكله اللي جاي عامل ازاي.
3: ايوه صح جدا، دول موجودين عامه في كل شغل، وبتحس ان هو انت كل ما بتطلب منه حاجه اللي هو بيبص لك بصت اللي هو يعني انت اللي انت بتقبض كام يعني عشان تبقى ان عايز تشتغل قوي كده. ما احنا كلنا بنشتغل، وبيبقى فاكر انه المفروض كلنا نعمل كده، اللي هو احنا بنشتغل على قد فلوسهم بقى، فما مطلوبش مني حاجه.
4: بالظبط جدا بقى جدا.
3: متخيله. طب وبتتعامل معاهم ازاي بقى؟ هل بتتجنبهم ولا بتحاول يعني تفكوا شويه؟
4: بص، هو كده كده لازم نتجنبهم ونشيلهم من حياتنا خالص، عشان
3: صح
4: هيخلوك بنفس الاسلوب ده في الحياه كلها.
3: صح جدا،
4: يعني هترجعي شايله الهم اللي هو اصلا احنا عايشين فيه، فلازم
3: نتعايش بقى خلاص.
4: نتقبله بطريقه كويسه.
3: بس هي الفكره انه فالفكره ان هو بس لما بيبقوا في الشغل دول فتبقى بتشوفهم كل يوم، ده المتعب للاعصاب.
4: ده صعب جدا،
3: متعب.
4: صعب جدا،
3: بحس ان انا لازم اتجنبهم لان هم مش هيقتنعوا بغير كده. وزي ما كنت بقول من شويه، لو انت حاولت تقول له طب ما الشركه كويسه ده احسن من غيرها، طب شفت فلان لما مشي مش عارف حصل له ايه، هو حقيقي لا هيبقى طول الوقت اللي هو ما انت بقى ابن الشركه. ما انت بقى شكلك
4: الشخص الوحش اللي موجود هنا.
3: ما انت بقى حبيب المدير، ما انت مش عارف، فبتسكت بقى اللي هو طب ماشي ربنا معاك بقى. ماشي. طب انت بتشتغل في مجال ايه من غير ما تقول؟
4: انا لا بشتغل في مجال معدات ثقيله، صيانه.
3: اوكي. ماشي،
4: حاجات من دي يعني.
3: ماشي. طيب تعالى نلعب الجيم، يلا بينا.
4: ماشي، يلا.
3: المدينه اسمها ايه؟ بيتكون من نصين، النص الاولاني رقم والنص الثاني 24 ساعه.
4: الفيوم.
3: برافو عليك. طيب هقول لك دلوقتي قصه فيلم وقول لي اسم الفيلم ايه. عن شاب. أوكي. عنده محل لعب اطفال، محل مش بيبيع كويس، ففي يوم بيحصل حاجه غريبه نتيجه امنيه تمنتها اخته، فالشاب بيتحول لدبدوب.
4: ما انا عارفه، بتاع احمد حلمي.
3: ايوه. حاجه بتبقى مكتوبه مثلا على ظهر اي منتجات، يعني اي منتجات كده انتوا بتقراها.
4: منتهي الصلاحيه حاجه كده.
3: مش منتهي الصلاحيه.
4: لا ثواني، هي حاجه كده،
3: هي حاجه تبقى تحتها.
4: ايوه ما ايه
3: فيها البلد، فيها بلدنا.
4: ايوه صنع في مصر.
3: منتهي الصلاحيه، هي حاجه مكتوبه على ظهر الحاجه. ماشي. دلوقتي هسالك اسئله ولازم اجابتك يكون فيها اسم بنت.
4: أوكي.
3: اي اسم بنت في اي مكان في الاجابه. اوكي. اكتر فيلم بتحبه؟
4: اميره حبي انا.
3: ماشي. اكتر مسلسل؟
4: أه
3: في مسلسل عن اتنين كانوا في اسكندرية بيقتلوا الستات.
4: رايا وسكينة.
3: رايا وسكينة. اكتر اغنية اكتر اغنية في اغنية على اسم فيلم لسعاد حسني.
4: في اغاني كتير.
3: ايوه جدا. وفي اسم اصلا اتعمل له 60 اغنيه.
4: في اميره بتاعت ويجز.
3: ماشي. حلوه جدا جدا جدا. انا كان قصدي خلي بالك من زوزو. في ليلى. اسم ليلى اتعمل له 30,000 اغنيه. بس برافو يا شادي والله نورتني. مبسوطه جدا بالتليفون.
4: انا اكتر والله. يومك متفائلين كلنا.
3: ايوه بالظبط كده. مش ناقصه والله. مش ناقصه. صباح الفل. باي باي.
4: صباح الفل. باي باي.
3: عامه يا جماعه عشان انتوا عارفين ان انا بحب الافلام والافيهات وكده, فانا الافيه بتاع ماجد الكدواني في فيلم الرهينه ده برضو بقوله كتير جدا لاي حد من عينه التشاؤم ده, اللي هو ايه, ما تقرفناش معاك, احنا اصلا زهقانين وقرفانين, فخلاص احنا كلنا في مركب واحد, فمش وقت تنط من المركب دلوقتي. هي كده اللي هو ايه, خلاص بقى يعني خلاص احنا كلنا فينا اللي مكفينا. مهما كنت والله متفائل شويه, شايف انه ممكن يبقى في امل, ببتسم في وش الناس, بهزر, بخرج, اللي هو ده مش معناه ان انا حياتي هوب لولا تحفه جميله. لا, ما كل حد عنده مشاكل وكل حد عنده تروماز من حاجات معينه, ولكن مشيها يعني مشيها عشان هي اصلا تكة عارف, وهيحصل حاجة مش لذيذة خالص, فأرجوك ما توصلنيش ليها. فالشخص المتشائم في حياتك هو مين وبتتعامل معاه ازاي, ده المهم. هل بتتجنبه؟ هل بتحاول تخرجه من اللي هو فيه؟ هل بتعلي عليه بقى وهو بياخدك في السكة بتاعته, ولا بتعمل ايه؟

بتضايقني. في ناس برضو كده الناس المتشائمه دي اللي هو نخصان لو في الصحاب هو طول الوقت انت بتجيله باخبار حلوه ايه يلا نعمل حاجه جديده يلا نعمل مش عارف ايه يلا نتكلم في حاجه حلوه عندي خبر حلو اقوله لك الحاجات دي كلها وهو ما عندوش غير هشتكي وهقول لك حاجات وحشه. وزي ما كان شادي بيقول ودول ناس موجودين في كل الشغل كل الشغل صعب وكل الأماكن فيها مشاكل ومعظم الموظفين عندهم مشاكل في شغلهم وبيبقى خلاص أنا مكمل أو أنا قاعد عشان أي سبب أي سبب كان يعني في أسباب كتير جدا ولكن بنشتغل وهنعدي اليوم والمطلوب مننا هنعمله مش انه على قد فلوسهم مش على انه يو بقى والمكان والدنيا والناس وحاجة وحشة وانا مكمل عشان مضطر عندنا مشاكل بس اللي هو لو احنا فضلنا عمالين نتكلم عليها وطول الوقت كل ما تشوفوا عامل ايه الاخبار اخبار الشغل ايه ما نيلة ايه يعني الاخبار ما انت زي ما انت شايف اهو ما احنا وممكن يبقى في حاجة كويسة جدا وممكن يبقى في شركة كان بيحلم ان هو يدخلها وممكن بيبقى مرتبه تحفة ولكن هو متشائم لدرجة انه كل ده مش شايفه انا كل ده بالنسبة لي حاجة وحشة جدا ولو انت قررت انك تقول له طب يا عم طب ما تسيب طب ما تتكلم معاهم طب ما احنا الدنيا الناس والله بتسمع ولو شافوا ان عندك مشكله هيحلوها يبقى عنده البصه دي اللي هو فعلا صح هبقى اشوف انا بقى هعمل ايه اللي هو خلاص بصه انك عميل وخاين وانا مش هشتكي لك تاني ف قصه ماشي. محمد محمود يقول لي انا اصلا متشائم حد عايز حاجه من القاع فاي حد متشائم شوفي تاريخه هتلاقيه لابس في حياته كتير فترجمته للواقع بقت مضروبه. انا ما ده اللي كنت بقوله من شويه انه في ناس متشائمه بتبقى من الواقعيه كده اللي هو انا شفت في حياتي كتير قوي فبطلت بقى بطلت تفاعل بقى وبطلت اللي انتوا بتتكلموا عليه والايجابيه اللي انتوا فيها دي بس الموضوع بيأفور يعني انا مع الواقعيه ومع مش مع خالص الايجابيه الوهميه لان برضو بحس انه بتبقى في ناس بتوع بقى ايه انا جميله انا حلوه والدنيا وكرر 10 مرات انا هبقى غني فهتبقى غني والحاجات دي كلها ولكن تتفائل بالخير بس في حدود يعني الواقعية ما تبقاش برضو إيجابية وهمية وفيك عشان بحس إن في إيجابية كده سامة اللي هو لا الدنيا جميلة ويلا نتفائل طول الوقت ويلا نبقى حلوين ده برضو مش للدرجاتي يعني إيه ما بحبش برضو الموضوع ده. أنت بتبقى عارف إن في مشكلة بتبقى عارف إنه في ريسك ولكن أنت بتبقى متفائل إنه إن شاء الله تعدي لو ما عدتش يبقى خير يعني هو حصل حاجة وحشة خلاص خير ده الخير ليا هي خلصنا بنشوف اللي بعده. محمد عبد المجيد صباح الفل عليك بيقول لي بحاول أتجنب طبعا الأشخاص دي في ما هي الحلقة المحيط بتاعي كله ناس متشائمة أعمل فيهم إيه. محمد صباح الفل يا محمد يعني إحنا بنشوف ممكن نعمل معهم إيه. مصطفى يا مصطفى صباح الفل نلعب بكرة أنا حاسة أن أنا كلمتك يا مصطفى في مرة يا التليفون كان مقفول يا أنت ما ردتش فمصطفى اللي رقمك آخره 284 يلا نعمل كده كلمك بكرة. عبد الرحمن صباح الفل عليك أيوه كنت مجاوب صح كنت مجاوب أنت وماجد مجاوبين صح في برضو رقم آخره 79 دينا كنت مجاوبة صح وبتقولي أنا كنت من الناس المتشائمة وشايفة أن ما فيش أمل في أي حاجة كنوع من الواقعية يعني لغاية ما تعلمت بشكل يعني صعب ان فعلا اقداركم تؤخذ من افواهكم وكل متوقع ات فتغيرت خالص اللي هو لا ان شاء الله الدنيا هتبقى فل وكل حاجة هتبقى كويسة وساعتها بجد حياتي اتحسنت كتير مش وردي قوي بس احسن من الاول. ها انا ده برضو ايه اللي كنت بقول لكم عليه من شوية. احمد في احمد بيقول لي صبح وليل وليل وصبح يعني يا رب بس ابقى ايه ضيفه خفيفه عشان كنت معكم امبارح برضو في اجمد 7 والصبح ودلوقتي الصبح فاتمنى بس ايه اكون ضيفه خفيفه عليكم. ميدو صباح الفل عليك بيقول انا دايما متفائل خير ومش باخد بكلام حد بروفو. في احمد انت رحت فين انت بعت تاني استنى المسج اهي اهو بيقول لي انا زميلي في الشغل متشائم لدرجه اني بكره والله بص في وشه كل يوم الصبح فاهمه ودايما بني ادم شكاي وبيشتكي من كل حاجه في الشغل والدنيا والحياه عموما انا بتجنبه قد ما اقدر وهو دايما اي حاجه صغيره بتحصل في الشغل بيكبرها طبعا ففي مره لسه يفتح بقه وهيشتكي قلت له بص ايدك سيبني في حالي انا على اخري
الله يكرمك روح اشتكي لحد تاني. ما نتخيل بتحافظ بتحافظ عليه من التوقعات العاليه ليه؟ ليه انا عايزه ما هي بقول لك هي بس الفكره ان اللي عايز احافظ عليك من التوقعات العاليه دي هو بيبقى دايما في الدايره القريبه يعني بقى بابا وماما الاخوات الاكبر اللي هو انا جاي لك بالمستقبل وافتكر ان قلت لك بلاش انا هروح اتاكد بنفسي وابقى اجي اقول لك معاك حق او اقول لك مشيت معايا. عايز احكي لك بقى على واحده قابلتها مصطفى. لا ابعت لي يا مصطفى دي قصه مختلفه احكي لي عادي جدا. التشاؤم شيء جميل بالذات لو زاد عن حده لانك بتكون دايما متوقع الأسوأ وكده كده مش هتفرق في الاخر وده اللي استفدت بيه من حلقه النهارده. ده مصطفى لا لو ده اللي استفدت بيه من حلقه النهارده فانا في مشكله. احمد ماهر صباح الفل عليك. طبعا اللي قاله مصطفى ده منهج ناس بتمشي عليه اللي هو انا توقعت اسوأ سيناريو فمش هتفاجئ مش هتخض مش هيحصل لي اي تروما وخصوصا تبقى في العلاقات الانسانيه اللي هو انا توقعت انك هتخني وهتسرقني وهتضربني وهنتخانق توقعت كل ده في دماغي. فلو انت عملت اي حاجه انا توقعتها ورديت عليها وخلصتها في دماغي والدنيا خلصت فبحس انه لا هو ده مش بيحميك هو ده اللي هيحصل. يعني هو انت طول ما انت متوقع الاسوأ هو ده اللي هيحصل وده اللي عايز اقوله لكم في الاخر انه وعن تجربه شخصيه والله انا زي ما اقول لكم انا ما بحبش التجربه الايجابيه الزائفه دي والحاجات دي ولكن اي حاجه انت بتقعد تفكر فيها كتير وبتقولها لنفسك كتير بتبقى مركز عليها زي اي حاجه. انت لما بتركز في شغلك جدا ممكن تعمل شغل حلو لما تركز في مذاكرتك نوعا ما ممكن يبقى الامتحان يمشي كويس. فانت لما بتقعد تركز في كل التفاصيل الوحشة بزيادة انت شايف كل حاجة عندك الصورة كبيرة جدا زي ما حد بيبص من الشباك انت عندك 60 حاجة تبص عليها. لو بصيت على الحاجة الورقة المرمية في الشارع والناس اللي بتتخانق دول اللي هتبقى شايفهم طول الوقت في دماغك وفي الشوارع. اما لو ركزت على شجرة ركزت على حد لذيذ ركزت على كشك شكله حلو ده بيزيد. ففكرة انك بس ايه محتاج تركز في التفاصيل الحلوة موجودة حتى لو قليلة بس محتاجين نركز فيها ما نركزش على الجانب الوحش. نبقى واقعيين نبقى متخيلين انه الدنيا مش وردية ومش كل حاجة هتمشي على مزاجنا ولكن اللي بيحصل دايما خطة ربنا ودايما اللي فيها خلينا ربك لما يريد كل حاجة هتحصل كل حاجة فيها خير ليك هتحصل. فنتفائل كده ونتبسط ونعدي اليوم ونعدي أيامنا ونعدي علاقاتنا مع بعض. والحلقة خلصت وشوفكم بقى إن شاء الله في حلقة جديدة بكرة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار. سلام.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
3: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الـ11 صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الجبل الأسود.
2: وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية الشقيقة.
1: وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة.
2: ترامب يؤكد عزمه استمرار الضربات الأمريكية على إيران لتقويض قدراتها العسكرية.
1: النفط يتجاوز 90 دولارا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: إصابات بين الفلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.
1: محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره في إسواتيني آفاق التعاون المشترك.
2: موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات.
1: إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بالفوز على الأرجنتين 1-0.
2: رودري وكوبارسي وسيمون، إسبانيا تسيطر على الجوائز الفردية للمونديال.
1: رسميا الفرنسي كيليان مبابي هداف مونديال 2026.
2: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة اليوم بالقاهرة تصل إلى 40 درجة.
1: مركز المناخ يحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في أم؟
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: وزير الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية الشقيقة.
2: وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة.
1: النفط يتجاوز 90 دولاراً مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: إصابات بين الفلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.
1: وزير الصحة يناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب.
2: محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره في إسواتيني أفاق التعاون المشترك.
1: موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات.
2: التضامن تعلن تدريب حوالي 20,000 متطوعا من حياة كريمة ضمن مبادرة مودة تربية مشاركة لنشر مفاهيم التربية الإيجابية.
1: وزير العمل يقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو.
2: إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.
1: مركز المناخ يحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
1: التلات كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: قافلة زاد العزة 238 تدخل الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن اشتعال النيران في سفينة قرب سواحل عمان.
1: هيئة سلامة الغذاء تنجح في استكمال تقييم خطة رقابة متبقيات المبيدات للصادرات المصرية.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد استمرار وزارة الصحة في توزيع الكميات الكاملة من ألبان الأطفال المدعمة دون أي نقص أو تقليص.
1: وزير التموين يستعرض خطط تطوير المنافذ والشركات التابعة لتعزيز الأمن الغذائي.
2: وزير التعليم يصل ألمانيا في زيارة تستهدف إطلاق شراكة بملف التعليم الفني.
1: التعليم العالي تبدأ تقييما شاملا لجدارة 182 معهدا خاصا وتوجه بإعداد خطط لتطوير الأداء.
2: وزير الصحة يناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب.
1: التضامن تعلن تدريب 20,626 متطوعا من حياة كريمة ضمن مبادرة مودة تربية مشاركة لنشر مفاهيم التربية الإيجابية.
2: وزير العمل يقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو.
1: هيئة قصور الثقافة تشارك في معرض بورسعيد للكتاب ب200 عنوان وعروض المسرح المتنقل.
2: وفاة الموسيقار الكبير هاني شنودة عن عمر نهز 83 عاما.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: قافلة زاد العزاء 238 تدخل الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن اشتعال نيران في سفينة قرب سواحل عمان.
1: الرقابة المالية تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل.
2: هيئة سلامة الغذاء تنجح في استكمال تقييم خطة رقابية مطابقيات المبيدات للصادرات المصرية.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد استمرار وزارة الصحة في توزيع الكميات الكاملة من ألبان الأطفال المدعمة دون أي نقص أو تقليص.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية.
1: وزير التعليم يصل إلى ألمانيا في زيارة تستهدف إطلاق شراكة بملف التعليم الفني.
2: التعليم العالي تبدأ تقييماً شاملاً لجدارة 182 معهداً خاصاً وتوجه بإعداد خطط لتطوير الأداء.
1: وزير الصحة يناقش اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب.
2: وزير العمل يقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
1: هيئة قصور الثقافة تشارك في معرض بورسعيد للكتاب ب200 عنوان وعروض للمسرح المتنقل.
2: وفاة الموسيقار الكبير هاني شنودة عن عمر نهز 83 عاما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أصدر الستار على كأس العالم 2026 وبعد شهر كامل من الإثارة عرفنا بطل العالم الجديد ويلا بينا نبدأ. إسبانيا بطلة العالم. المنتخب الإسباني توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. هدف التتويج سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي ليعيد الكأس إلى مدريد لأول مرة منذ مونديال 2010. أما على الجانب الآخر فكانت النهاية مؤثرة للنجم ليونيل ميسي. قائد الأرجنتين أنهى مشواره في كأس العالم بالخسارة في النهائي وسط مشاهد حزينة بعد صفرة النهاية في مباراة يتوقع أنها كانت الأخيرة له في تاريخ المونديال. وبالنسبة للجوائز الفردية حصد رودري جائزة أفضل لاعب في البطولة بينما فاز كيليان مبابي بلقب هداف كأس العالم بعدما سجل 10 أهداف. ومن أجمل لقطات النهائي حرص لامين يامال على احتضان ليونيل ميسي بعد نهاية المباراة في مشهد إنساني لاقى إشادة واسعة واعتبروا كثيرون لحظة تجمع بين أسطورة يودع البطولة ونجم شاب يبدأ كتابة التاريخ. وفي إسبانيا الاحتفالات بدأت فور إطلاق صافرة النهاية ولسه مستمرة. آلاف الجماهير احتشدت في شوارع مدريد وساحة كولون بالأعلام والأغاني والألعاب النارية احتفالا باللقب العالمي الثاني في تاريخ المنتخب. وخلال الساعات المقبلة العاصمة مدريد تستعد لاستقبال تاريخي للأبطال وسط توقعات بحضور أكثر من مليون مشجع قبل انطلاق موكب الحافلة المكشوفة يليها استقبال رسمي من الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وفي روكافوندا الحي اللي شهد بداية رحلة لامين يامال تحولت الشوارع لساحة احتفال كبيرة بعدما أصبح النجم الشاب واحدا من أبرز أبطال التتويج الإسباني. ورغم خسارة النهائي جماهير الأرجنتين استقبلت منتخبها برسائل دعم وفخر واحتشد الآلاف عند مسلة بيونس آيرس مؤكدين تقديرهم لما قدموا الفريق طوال البطولة خاصة ليونيل ميسي. وحتى في الولايات المتحدة تحولت مناطق زي تايمز سكوير وروكفلر سنتر في نيويورك إلى ساحات احتفال للجماهير الإسبانية اللي واصلت الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح. وفي ختام النشرة شهدت الاحتفالات في مدينة سيوداد رودريجو الإسبانية حادثا مؤسفا بعدما أدى انهيار نافورة إلى وفاة مراهق وإصابة عدد من الأشخاص في واقعة ألقت بظلال من الحزن على فرحة التتويج. وبكده يصدى الستار على نسخة استثنائية من كأس العالم 2026. إسبانيا تعود إلى عرش الكرة العالمية ومونديال مليان لحظات تاريخية يكتب فصله الأخير.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الجبل الاسود ويؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري.
2: رئيس جمهورية الجبل الاسود وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير.
1: اتحاد الصناعات يستعرض بالامم المتحدة رؤية مصر لتعزيز الصناعة ودمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة.
2: قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.
1: الرقابة المالية تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل.
2: هيئة سلامة الغذاء تنجح في استكمال تقييم خطة رقابة متبقيات المبيدات للصادرات المصرية.
1: الصحة تعلن حصول الإدارة العامة للمبادرة الصحية على شهادتي أيزو في الجودة ورضا المنتفعين.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية.
1: وزير التعليم يصل إلى ألمانيا في زيارة تستهدف إطلاق شراكة بملف التعليم الفني.
2: التعليم العالي تبدأ تقييماً شاملاً لجدارة 182 معهداً خاصاً وتوجه بإعداد خطط لتطوير الأداء.
1: هيئة قصور الثقافة تشارك في معرض بورسعيد للكتاب ب200 عنوان وعروض للمسرح المتنقل.
2: وزير الرياضة يبحث مع رئيس الأولمبياد الخاص المصري استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية 10.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جه بعدكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين والمشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. يوم جديد، يوم لذيذ، يوم رائع، وكلنا فرحانين ومبسوطين لأسبانيا. إيه ده؟ إيه الجمال ده والحلاوة دي؟ وإيه ده؟ إحنا طلعنا كيادين قوي يا جماعة. يعني الناس، يعني بصراحة هم يستاهلوا، الأرجنتين تستاهل بصراحة، لأن الموضوع ما كانش فير خالص وما كانش عادل تماما. فإحنا فرحانين، مبروك لأسبانيا البلد الشقيقة لمصر. احنا بقينا خلاص يعني قرايب، احنا واسباني. يعني انا عادي، انا اسباني ما عنديش مشكلة، واي واحد اسباني هنا هيبقى مصري، احنا خلاص بقينا مع بعض. فالحمد لله وكلنا فرحانين ومبسوطين وحاسين ان احنا اللي خدنا الكاس. الاصل ان مصر هي اللي خدت الكاس، فاحنا فرحانين كده كده. طيب، موضوع النهاردة موضوع لذيذ جدا، فضي دماغك خالص، هوي الدنيا تماما، شغل التكييف لو عندك تكييف، لو ما عندكش تكييف معلش افتح الشباك كده وانت سايق العربية، او افتح باب الشقة مع باب، لو انت قبلي افتح باب الشقة مع باب البلكونة، هيعمل لك طيار حلو قوي في الشقة. معلش عشان الجو حر قوي النهاردة، مع شوية ياسمين كده ترشهم في البيت وتقعد كده ايه تفكر معايا في اللي هيتقال ده. طيب دلوقتي لو حضرتك مسافر ويك اند، ايه اللي بيعتنن عليك في السفرية؟ ده سؤال الحلقة. لو مسافر مع مراتك، لو مسافر مع أصحابك، لو مسافر أنت وأهلك، لو مسافر أنت وأهلك وأهل خطيبتك وخطيبتك مثلا، إيه اللي بيعكنن عليك؟ إيه اللي بيضايقك في السفرية؟ إيه اللي بيخلي مودك مش تمام؟ ابعتلي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.
2: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثل، فيش قطة ما تخربش،

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 015-2952-1006. في حد بيقول لي حاليا درجة الحرارة في الكويت 54، ربنا يلطف. يا ربي 54، ده احنا هنا ودرجة الحرارة استنى كام دلوقتي نشوف بالظبط. 37، ومش محدش مستحمل التاني، ومحدش مستحمل القميص اللي عليه حتى. فربنا يكون في عون أهل الكويت. والسعودية برضو بتكون حر جدا. ازيك يا شواد، مساء الفل. أنا اللي بعكنن عليا، أنا اللي بيعكنن عليا إن حد من العيال يتعب ويجيله برد أو حاجة في السفرية. عشان موضوع الحلقة بنتكلم إيه اللي بيعكنن عليك في السفرية أو بيعكنن عليكي في السفرية، إيه اللي بيخلي مود السفرية يقلب. في حد بيقول لي رقم آخره 13، لما افتكر إني هنزل الشغل تاني. طبعا طبعا. مساء الفل خالد، ألف مبروك للمنتخب الأسباني الشقيق. ديسباسيتو ديسباسيتو، هند تحفة. احنا عندنا الناس من امبارح بتتكلم أسباني، يعني كل الشباب والبنات على انستجرام وعلى تيك توك وعلى الفيسبوك بقى يكتبوا حاجات بالأسباني ويغيظوا بيها الأرجنتين. فدي حاجة لذيذة جدا، حاجة غريبة ولذيذة، فأنا مبسوط من ده. طيب السؤال تاني، السؤال تاني، ايه اللي بيعكنن عليك او بيقلب مودك في السفرية، وايه اللي بيعكنن عليك وبيقلب مودك في السفرية، سواء كنتوا مع الاهل او مع الصحاب او مع مراتك او مع جوزك او كده. ايه اللي بيقلب مود السفرية ويخليه رخم كده؟ لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 015-2952-1006.

Ismail'le Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في رقم اخره 56 بيقول لي صباح الخير، هاي عامل ايه؟ لا احنا مساء الخير. الساعة دلوقتي حاليا يعني 3:30 و5، درجة الحرارة نعيدها تاني كده 37 في 6 اكتوبر. ياريت تبعتولي انتوا فين ودرجة الحرارة عندكم كام. الجو النهاردة حر، في موجة حرة هذا الاسبوع، فالدنيا مش احسن حاجة. طيب السؤال بتاعنا كان بيقول ايه اكتر حاجة بتنكد عليك في السفرية؟ في حاجات كده ايه ساعات بتقفل الواحد من اي سفرية، يعني مثلا ان انت تكون عايز تدخل شاطئ معين وهتدفع فلوس، يعني انت مش هت يعني انت مستعد تدفع فلوس عشان تدخل تقعد في الشاطئ ده، يقولك لا ده للملاك فقط. طب يا سيدي ماشي، طب ما احنا جايين صيف، ما انا مش قادر ابقى مالك دلوقتي، يعني انا عندي مالك 7 سنين ده اللي قدرت اعمله في حياتي الحمد لله، لكن انا ابقى مالك اونر في شاليه او في كومباوند في الساحل انا مش معايا دلوقتي، فانا هدفع ايجار اليوم او يعني القعده بتاعت الشاطئ او البيتش. فعايزين يعني اعملوا لنا سعر كويس وندخل. وفي حاجه دلوقتي غريبه جدا، لاحظت بعض الصحف على انستغرام، بيجز على انستغرام بتبيع QR codes، بتبيع الرمز ده، يعني شوف انت كام، واحد او اتنين او عيلة او كده، هتديك 5 QR code تدخل بيه الكومباوند نفسه، وبيدوك QR codes تانية تدخل بيهم الشاطئ عشان الشاطئ بيكون ليه QR codes، فدي بتمن ودي بتمن. لو عايز تدخل الكومباوند بس بتمن، لو عايز تدخل الكومباوند والشاطئ ده بتمن. فلقيت ان في ناس بتبيع QR codes اصلا، الموضوع بقى غريب جدا. طب ما تعملوها بفلوس وندخل نستمتع في هذا الشاطئ، يعني هي بتبقى مرة، يعني أنا هبقى مأجر مثلا في قرية صغننة في الساحل الطيب الجميل، فأنا عايز أعيش يوم كده أنا وأولادي في الساحل اللي هو اللي بيقولوا عليه شرير ده، فما فيهاش حاجة لو دفعت فلوس ورحت عملت كده. فدي من أكتر الحاجات اللي بتعكمن عليك، إن أنت تكون عايز تخش شاطئ معين ومش عارف تعمل إيه، مش معاك QR codes، ولازم تكلم ناس عشان تكلم ناس عشان تكلم ناس عشان تدخل. فدي بتقعد لها قد إيه، 1.5 ساعة 2 ساعة أنت عمال تعمل في تليفونات خايبة خائبة الرجا عشان بس تعرف تخش، وبتتحايل على ده وتكلم ده، وده لسه مصحيش وده لسه مش نايم، لا ده لازم الاونر يكون موجود في الكومباوند عشان يبعت لك QR code، الابليكيشن مش هيشتغل طول ما هو بره. في حاجات كده بتحصل مش لذيذه. طيب تاني رقم الواتساب 0152952006، ابعت لي كده قول لي ايه اكتر حاجه بتعكنن عليك في السفريه.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
7: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأس.
11: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على استكشاف أفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود.
2: رئيس جمهورية الجبل الأسود وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير.
1: وزيرة الإسكان تثمن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ مشروعات حيوية بالمرافق.
2: وزير التموين يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
1: اتحاد الصناعات يستعرض بالأمم المتحدة رؤية مصر لتعزيز الصناعة ودمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الصحة تعلن حصول الإدارة العامة للمبادرة الصحية على شهادتي أيزو في الجودة ورضا المنتفعين.
2: المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع البرلمان الأوروبي جهود حماية المرأة والطفلة.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس الأولمبياد الخاص المصري استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية العاشرة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أعزائي المستمعين، لسه مكمل مع خالد جواد على نجوم FM ونجوم FM TV، وبنتكلم النهاردة عن إيه أكتر حاجة ممكن تنكد عليك السفرية أو تعكنن عليك السفرية أو تغير لك مودك وإنت في سفرية مع صحابك، مع أهلك، مع مراتك، مع أهل خطيبتك وخطيبتك وكده. ففي حاجات ساعات بتنكد كده، في حاجات بتقفلك من السفرية. في ناس بتقول إن الجو يبقى حر، ده طبيعي، حضرتك في مصيف وحضرتك في رملة سخنة، بس لما تقعد تحت الشمسية كده والهواء يجي لك باليود بتاعه بيكون شيء جميل جدا، مع صوت البحر بيكون الموضوع لطيف جدا. طيب، في من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ان ممكن تعكنن عليك السفرية انك تبقى عايز تدخل اي شاطئ ومش عارف، لازم كيو ار كود، لازم بيتبعت لك كود على الموبايل بتاعك بعدد الاشخاص اللي معاك، والكود اللي على البوابة بره اللي على الكومباوند غير الكود اللي بيكون على الشاطئ، ده كود وده كود تاني، وقصة وحوار وليلة ولو دخلت ولو طلعت تاني لازم تجيب اكواد تانية، يعني هو بمجرد انك دخلت مش هينفع تستخدمه مرة كمان. فالموضوع صعب قوي، الموضوع صعب ومتعب، اعملوها لنا بفلوس. يعني احنا قلنا من شوية ان في ناس او في بيجز على انستجرام وعلى تيك توك وعلى الفيسبوك كمان بيبيعوا كيو ار كودز، مش عارف بتتجاب منين او هم يعني بيجيبوها منين، مش عارف بيخترقوا السيستم ازاي وبيقدروا يجنريتوا او يعملوا عملية جنريت للكيو ار كودز دي، مش عارف ازاي بيطلعوها وبتبقى صح بس هي غالية شوية. عشان طبعا انت عشان تكلم حد لازم تكلم اونر، والاونر لازم يكون موجود جوه الكومباوند، لازم يكون يعني ما ينفعش يبقى في القاهرة ويبعت لك كيو ار كود، في نظام، في حوار، في ليلة. طيب قولوا لي بتصيفوا فين ورحتوا فين ونزلتوا المية فين، وايه اكتر حاجة بتنكد عليكم في السفرية. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل؟

0: مش معناها خلاص،
1: لأننا مختلفين،
0: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

عزيزي المستمع اللذيذ لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب كنا بنتكلم على حاجات بتعكنن علينا في السفريات او حاجه بتقفل لك مودك في السفريه، سواء مع اهلك مع صحابك مع مراتك مع اهل خطيبتك وخطيبتك مثلا يعني. طيب تعالوا نشوف الناس بتقول ايه. وقلت للناس برضو بتروحوا بتصيفوا فين وبتنزلوا البحر فين. شاطئ الملاك وشاطئ عمومي مايكل، جميل جدا. طيب في حد بيقول لي لا، مش عارف لا على ايه بس تمام. طيب في رقم اخره 59، هلا وغلب اخف دم في الاذاعه. ايه ده، شكرا والله ليك وحشه يا خلود. انا بقفل من السفريه لو نسيت التليفون ورجعت اخده تفوتني الطياره، خلاص ربطتهم ببعض. حصلت لي قبل كده. مها من الرياض، اهلا مها. يا نهار ابيض، مها بتبعت لنا على طول صديقه البرنامج.

طيب في حد بيقول لي يا ريت تقراها. ايه هي هي بقى؟ طيب مساء الفل يا خالد باشا، يا ريت تشوف رسالتي. انا ماهر وعايز اقول لمراتي وحبيبتي ندى اني بحبك ماليش غيرك وشكرا لانك في حياتي. الله، ماشي يا عم ماهر، يا استاذه ندى، ماهر بيحبك جدا. مساء الخير والسعاده عليكم، مساء الفل والحلويات، اهلا وسهلا. عبد الله الشرقاوي بيقول لي وانا عندي مالك 9 سنين. عشان انا قلت في الاول انا مش لازم ابقى مالك، او انا مش مالك دلوقتي او اونر في الساحل، انا اللي عندي مالك 9 سنين. هو قال لي انا عندي مالك برضو 9 سنين. طيب احنا كنا بنتكلم على الازمه الحاليه اللي بتواجه المصيفين في الساحل الشمالي. مش كلنا ملاك، ومش كلنا نمتلك وحدات او شاليهات في الساحل الشمالي، فبنلجأ إلى إيه؟ إلى الإيجار، أو بنشوف أوتيل لذيذ، أو بنشوف قرية لذيذة وبنقعد فيها، أو بنحاول نأجر فيها. طيب بكون عايز أروح لقرايبي، أروح لصحابي، أو بسمع عن كومباوند معين أو مكان معين المية بتاعته حلوة جدا وقعدته لذيذة وفي شباب لذيذة عايز أعيش الجو ده. طب أعمل إيه؟ لازم كيو آر كود. هل في حل تاني للموضوع دوت؟ هل في إن أنا أدفع للإدارة مثلا فلوس او حاجه ويكون الكيو ار كود دوت بفلوس واقدر ادخل، ولا ده صعب، ولا هي مقتصره بس على الملاك؟ فعايزين نوجد حل لهذه المساله. وشوفوا انت كل كومباوند يحدد بقى الفلوس على حسب هو شايف يعني حقه قد ايه. ان شخص غريب يخش مع الشخص المالك، يعني انا مش هيكون عندي مانع لو انا مالك مثلا في كومباوند معين ان حد يخش يستمتع بالبحر، وانا يعني وانا امتلكت البحر، انا ليا شقتي، لو حد دخل عليا شقتي بقى اتكلم، او ليا الشاليه بتاعي، لكن ما فيهاش اي مانع ان بحر ربنا الناس تنزله وتستمتع بيه. فتعالوا نناقش الموضوع دوت، هل ده بيضايقك او بيعكنن عليك او في حاجه مضايقاك منه يعني؟ طيب رقم الواتساب 0152952006، ابعت لي دلوقتي حالا نقعد نتناقش مع بعض في هذا الأمر.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنا بنتكلم على مشكله الكيو ار كودز في الساحل الشمالي. يا ترى الموضوع ده بيضايقكم ولا ايه اللي بيحصل، ولا بتمشوها ازاي؟ عشان مش بعرف امشيها بصراحه، بتعب قوي يعني بقعد لي مثلا يوم كامل عشان اظبط اليوم اللي بعده. في حد بيقول لي انا متاسف يا عم خالد، يا ريت تقراها تاني. حاضر انا ماهر وعايز تاني. حاضر انا ماهر وعايز اقول لمراتي وحبيبتي ندى اني بحبك، ماليش غيرك وشكرا لانك في حياتي. ماهر بيحبك يا ندى. اتمنى تعرضوا اغنيه لتامر حسني. حاضر ده على نجوم في ام تي في. حاضر هقول لهم عينينا. هل هناك مسابقه حاليا للتقديم كمذيع راديو؟ حاليا ما اعتقدش ان في، يعني انا متابع جيد لاذاعه نجوم في ام، مفيش اي اعلان لاي مسابقه دلوقتي يعني. بس هسال برضو عشان اتاكد. في حد بيقول لي والله يا خالد انا بقالي 10 سنين ما روحتش مصيف. ليه يا اخي ليه؟ ده ممكن يعني بمواصلات وحاجات بسيطه جدا تروح تقضي يوم وترجع تاني، بيبقى اسمه دي يوز عادي يعني. من القاهره للسخنه مثلا ممكن تاخد لها ساعه، فروح اتبسط. وفي اماكن كتير جدا بتقدم فكره الدي يوز وبتبقى رخيصه مش غاليه خالص للفرد. في حد بيقول انا مش بحب المصيف. ازاي ما بتحبوش المصيف؟ المصيف ده حاجه لذيذه جدا يعني، كل فصول السنه لذيذه. عشان بس ما في ناس بتتحيز للصيف، في ناس بتقول لك لا، والخناقه بتاعت كل سنه دي اللي هو انتوا بتحبوا الصيف طب اشربوا بقى، اللي هو الدنيا حر دلوقتي، طب انتوا بتحبوا البرد طب اشربوا بقى، الدنيا برد وتكتكه وبتاع وفي موجه ساقعه وفي موجه حاره، وبيقعدوا يغيظوا في بعض. لا، كل فصل ليه لذاذته وليه حلاوته، اتمتع بده. ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب، تقبلهم. خليك انسان لذيذ ومتقبل للحياه وصدرك رحب كده، افرح بكل اللي حواليك وافرح بكل حاجة ربنا خلقها، واضحك كده وابتسم. الدنيا حر مش مشكلة، اعمل حسابك وتخيل ان انت هتروح البيت هتاخد شاور ساقع بعد مجهود لذيذ انت عملته وافنيت في شغلك وبقيت راجل ناجح وجميل، ورحت وجيت وتعبت وعرقت وكسبت قرش جميل حلال، تروح تغمض عينك تحت الدش كده بمية ساقعة، يا سلام. وتقعد كده قدام مروحة تاكل أكلة لذيذة حلوة، هو ده المكافأة. كافئ نفسك بعد تعب كبير جدا، كافئ نفسك. ما في ناس بتروح الجيم وتقعد تعرق وتلبس أكياس وتلبس ساونا سوت وحاجات كده، وبيروح في الآخر بيبقى يعني اللي هو البين بيجيب التعب، ده بيجيب مجهود، بيجيب نجاح في الآخر يعني. طيب انا بشكركم جدا، يا ريت نلاقي حل للكيو ار كودز في الساحل، يا ريت نعرف نخش اي حاجه في اي حته عشان الموضوع بقى صعب قوي. شكرا لكم جدا، شكرا لاي حد بعت اس ام اس او حد بعت مسج على واتساب. ان شاء الله حلقه جديده من كفايه كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعه 3 للساعه 5. باي باي.

لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين.
2: الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على استكشاف أفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود.
1: رئيس الجبل الأسود ورئيس الوزراء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والموانئ.
2: وزيرة الإسكان تثمن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ مشروعات حيوية بالمرافق.
1: وزير التموين يعقد اجتماعاً لبحث تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
2: اتحاد الصناعات يستعرض بالأمم المتحدة رؤية مصر لتعزيز الصناعة ودمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع البرلمان الأوروبي جهود حماية المرأة والطفل.
1: وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتعليم الفني.
2: القائم بعمل وزير الثقافة ينعى الموسيقار هاني شنودة ويصفه بأنه صاحب تجربة فنية رائدة أسهمت في تشكيل الوعي والوجدان.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للتلات. يارا جندي ومروان قدري معاك وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا استاذه؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: منورنا.
1: بتتوالى الافراح والليالي الملاحه؟
2: لا مفيش
1: حاجه لمده ست شهور من دلوقتي.
2: مفيش الكلام ده انا بس.
1: لا
2: أنا
1: لا.
2: عيد ميلادك خلص احتفلنا قلنا لك كل سنة وانت طيب كلنا خلاص.
1: Thank you.
2: أخبارك النهاردة
1: عاملة ايه؟
2: الحمد لله تمام. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقة جديدة من كلام في الزحمة اليوم الاثنين النهاردة 20 يوليو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. كده مروان هيحاول يسليكوا في الساعتين اللي جايين من حلقة النهاردة والطرق تكون كويسة والدنيا ما تكونش زحمة. واسبانيا كسبت كاس العالم.
1: اسبانيا
2: اسبانيا انا ما اتفرجتش على الماتش الصراحة.
1: ليه؟
2: بس
1: وراكي ايه؟
2: ولا ما عنديش حاجه اتفرج عليه. ما عنديش ال فعادي خلاص
1: بقى. اصدقائك
2: قاعدين كلنا عادي. ما
1: يعني مجموعه من اللوزرز. اوكي تمام ماشي. يعني اقولي كده
2: بس كنا بنبص اونلاين كل شويه نلاقيها 0-0.
1: ده نفس فكره كده نفتح الشباك نشوفها بتمطر ولا لا.
2: بس يعني ما عرفنا بقى لما الماتش خلص ان اسبانيا كسبت بقى. بس ايه بقى الماتش ايه؟ احكي لنا انت اتفرجت.
1: اسبانيا فرقه قويه جدا جدا جدا جدا.
2: انا سمعت جداً. ان هم كانوا يعني
1: الماتش طبعا يعني ماتش قوي ماتش حلو. اسبانيا لعبت كره حلوه. التيكي تاكا اللي هم بيلعبوها طريقه لعب معينه كده يعني معدل الاعمار برضو قليل فده مساعد. واللعيبه كلها لعيبه ناس يعني تمام. وانا متفق تماما مع وجهه النظر يعني اللي انا شفته في الماتش. هو ديلافونت اللي هو المدير الفني لاسبانيا ونجح في انه يعزل ميسي عن ليبيا.
2: اوكي
1: فميسي ما عملش شيء يذكر.
2: أوكي.
1: يعني عمل طبعا يعني في الاخر هو ميسي بس مش المعتاد منه. ان هو رايح جاي وبيرقص وعمل كم اسيست كويس بس ما وصلوش لحاجه. ما يعني هو عزله عن بقيه الفرقه.
2: اوكي
1: بس
2: اوكي.
1: وفريق الارجنتين كمان ما اعرفش ليه يعني اول مره اشوف جيل بالشكل ده عندهم قدر من العصبيه الغير مبرره. واللعب بعنف غير مبرر
2: ضرب
1: من غير
2: كوره في الاخر وحاجات
1: ده. ده في الاخر ده في وسط الماتش بقى في ضرب غير مبرر. يعني ضرب حتى من غير كوره. يعني كوره قدامه تلاقي مثلا واحد كوع لواحد زقه في رقبته ضربه في وشه تعب. ايه يا عم في حركه؟ يعني الارجنتين فرقه طول عمرها فرقه بهاريه يعني التانجو الارجنتيني يعني. فليه الضرب الغير مبرر؟ يعني ما اعرفش بس يعني اسبانيا فازت وهي تستحق تماما.
2: انا سمعت ان هم
1: اسبانيا
2: كانوا
1: مثلا ما دخلش فيهم غير جون واحد من اول البطوله مثلا.
2: بجد؟
1: القفاز الذهبي لحارس مرمى اسبانيا. احسن لعيب ناشئ في كاس العالم اسباني. يعني لا يعني فرقه الحقيقه عظيم.
2: ألف مبروك اسبانيا.
1: سنتي انا عشت طول عمري في اتلتيكو مدريد.
2: لا بس شفت بقى فيديوهات اللي بعد الماتش واللي حصل من المنتخب الارجنتيني. كان في كذا خناقه او حصل خناقه في الملعب ده حاجه. في المشجعين بتاعتهم عملوا
1: شغب
2: نوش في كذا حته
1: نوش.
2: ولا يعني شفت فيديوهات كثيره قوي ان الموضوع ما كانوش سالكين يعني من الاخر. يعني كان في
1: حتى في ده الدنيا بتتغير. كان زمان الهوليجنز بتوع الانجليز هم اللي كانوا بيعملوا مشاكل ويتخانقوا في الشوارع واستخدامهم لمشروبات كحوليه بيخليهم في وعيهم. فبيمشوا يضربوا الناس ويتخانقوا مع مشجعين الفرق الاخرى اصبحوا تمام ومشجعين تانيين يعني زي ما انت بتقولي كده الارجنتين. مشجعي الارجنتين بس يعني تمام.
2: بس حلو. طب كويس ان انت اتفرجت مع اصحابك. احتفلوا بعيد ميلادك. بجد ولا بتقول كده علشان يعني
1: الحمد لله عشان ما بانش لوزر.
2: قول الحقيقه معايا.
1: الحمد لله الحمد لله
2: ماشي خلاص. طيب تعالى نبتدي بدرجات
1: ابتدي
2: الحراره.
1: ابتدي انت. انا مش هبتدي. انا ابتديت خلاص.
2: في موجه حره جاي علينا. هو طبعا في اختلاف دلوقتي في درجات الحراره عن لما كنت ببص وانا في المعادي. في فرق درجتين ثلاثه يعني. مثلا يوم الخميس الجاي اللي هي اصلا اجازه
1: يوم الخميس. زي اشرف كده.
2: زي محمد.
1: لا اشرف بقى اشرف. يوم الخميس
2: درجه الحراره هنا في اكتوبر مبينه 40 وانا في المعادي كانت مبينه 42. ولكن هي كده اجازه رسميه في البلد فكل الناس هتكون مأجزه في البيت. فما تضايقوش.
1: ما عدا منير ودينا.
2: لا منير ودينا خلاص بقى هم على الهوا. منير ودينا حفان. انجوي وتبسطوا ان شاء الله يعني. بس هنشوف دينا النهارده هي جايه
1: والله
2: في اجمد سبعه بدل جيهان عشان جيهان في اجازه.
1: أوكي.
2: ممكن نقول لها بقى انا وانت كده
1: ممكن نسمعها الضحكه اللي احنا ضحكناها
2: واحنا خارجين
1: وهي كلها جماته دي.
2: بالظبط كده. فدرجه الحراره دلوقتي 37، النهارده بالليل هتكون 24، هواء 14 كيلو في الساعه، رطوبه 21%. الكام يوم اللي جايين هتبتدي تطلع درجات الحراره من 37 ل 39 وبعديها 40، وبعد كده هتنزل شويه وترجع تعلى تاني. ففي كده شويه حر الكام يوم اللي جايين. غير كده بقى طبعا يا ريت تبعتوا لنا 015-595-5006 facebook.com/نجوم FM. طبعا احنا حابين نسلم عليكم بعد الفاصل، ومعانا بقى ابديتس واخبار، خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتو فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيد لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انجي رشد رجعت تبعت لنا
1: يا انجي.
0: مساء الفل, بتسلم علينا وبتسلم على مامتها سونسون وبتقول لي كل سنه وانت طيب وانت طيبه. بتقول انا كمان عيد ميلادي 27/7, هستنى تكلموني مع ان حظي وحش, كلمتوني قبل كده وكنسلت بالغلط. بحبكم جدا, اقرا رسالتي احسن لك يا مروان. انا مش فاهم ده,
1: انا عاجبني التهديد. احسن لك.
0: بالظبط.
1: يا اما ايه.
0: بالظبط. كل سنه وانت طيب ابو حمزه. سلام يا ريهان الجندي, البطوله راحت للي يستحقها, اسبانيا ملهاش حل. ده محمود حمدي. عظيمه, فرقه قويه جدا جدا. على فكره انتوا ما كلمتنيش امبارح وما فيش اي ترحيب بيا في مصر خالص, ده مش اسلوب. انا بسمعكم تاني اهو, ياكش تكلموني.
1: هو في ايه يا جماعه؟
0: دي مريم الحسيني. حاضر يا مريم, نحاول نكلمك بس يعني
1: مالكم بتعاملوا معامله جافه قوي كده ليه؟
0: ياكش تكلموني كمان. في مها من الرياض, مساء الفل. خالد مانجا, مساء الفل. بيقول عايز امسي
1: يا مساء الفل
0: على اخواتي اخويا عمر الاجنبي ومحمد سعيد. مساء الفل عليكم,
1: مساء الفل عليهم هما الاثنين.
0: خالد جمال, مساء الفل. بيقول مسا مسا على تاني ايام عيد ميلاد مروان ادري, ربنا يخليك. عبد الهادي من الرياض, مساء الجمال. الاجواء جميله. ماشي. في مين تاني؟
1: بحب قوي لما
0: البداية بتبقى اصلها ايه,
1: بحب قوي لما
0: سلسة وبعدين فجأة بتلاقي الحفرة. يعني عارفة تبقى داخلة الشارع مش من دي اخوانا ومش ضربة النور العالي, وبعدين فجأة بتلاقي المطب. نجوان مساء الفل, بتقول هنكمل الشهر احتفال بعيد ميلادك, كل سنه وانت طيب وسلم لي على يارا. شوفي هي بعت بتقول سلم لي على يارا.
1: ماشي.
0: يا نجوان ربنا يخليك والله. انا عارف احساسك وانت شخصيه جميله وظريفه, بس هي للاسف يارا يعني هي خسرانه كل اصحابها وخسرانه كل الناس اللي مجازا يعني بيكلموها وكده. فما تستنيش منها حاجه يا نجوان. شوف انت بعت ايه وهي اصلا لسه بتقاطعني وتقول لا لا لا لا يا نجوان, لا يا نجوان.
1: انا بقول لا عليك انت مش على نجوان. نجوان براحتها حبيبه قلبي دي.
0: بعد ايه بتحاولي تصلحي ايه؟ It is too late. كل سنه وانت بالف خير وصحه. ده نبيل حماد بيقول عمار ومبروك لاسبانيا عشان ارجنتين اتجمل كتير من الحكام عشان ميسي وتسويق البطوله, مش بس في الماتش بتاعنا, مع اني بشجع بالترتيب ايطاليا ارجنتين من ايام مارادونا هولندا وممكن اسبانيا رقم 4. احنا لعبنا في البطوله لعب عالمي, وان شاء الله المنتخب احسن مع العميد اللي بيطور المنتخب وبيطور في طريقته هو شخصيا. واسف طولت نبيل حماد. مساء الفل عليك نبيل. يا نبيل من غير اسف طبعا.
1: هو احنا في اي بطولات كره جديده جايه في الطريق؟ اللي هي بقى
0: الحاجات الثانيه 2027 بقى كاس امم افريقيا.
1: يعني من هنا لاخر السنه ما فيش اي حاجه
0: دوليه؟ لا.
1: اوكي.
0: ما فيش حاجه دوليه.
1: اوكي.
0: حمد المصري, مساء الفل. مينا بعد بدري اهو على غير العاده, ما اعرفش.
1: مساء الفل عليك يا مينا.
0: بيقول مساء الخير على مديرته وابو حمزتنا يا سيدي, الله يخليك. بيقول كل سنه وانت طيب يا صاحب ال 51 عام وعقبال ال 101 يا انكل مروان, والعمر والعمر كله يا رب. بس ما تعودش على الكلام الحلو ده, يا رب السنه تكون عند حسن ظن مديرتكم انتوا. مش قادر اصدق. وطلب ليكي تسمح لنا بس نحتفل النهارده بانكل مروان يومين, امبارح والنهارده بدل يوم واحد.
1: خلاص يا مينا عشان خاطرك ممكن نحتفل بانكل مروان يوم كمان, وبعد كده بقى خلاص ننسى. اقول لك يلا يا سيدي.
0: لا ما تقوليش. لا ما
1: تقوليش يا سيدي البكر.
0: والله ده كتير بجد, ده كتير قوي.
1: عندك بقى الويكند لونج ويكند.
0: اتبسط.
1: شوف اصحابك, سافر بقى ما تسافرش, شوف عايز تعمل ايه, تيجي يوم الاحد بقى كده ننسى اللي حصل كله. خلاص.
0: اوكي. انت بطلتي جلسات الكهرباء مش كده؟ بطلناها, محتاجين نرجع غالبا هنرجع يعني. طيب. خالد جمال بيقول مسا مسا. ده بيقول اقراني. قريت والله يا خالد. شفت قد ايه يارا قلبها كبير يا مراد. دايما من الرياض.
1: دايما
0: والله. انتوا
1: والله بحاول يا جماعه.
0: يا سيلفيا مساء الفل, بعت بتسلم علينا وبتقول لي كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا سيلفيا, ربنا يخليكي. ميرسي جدا جدا جدا. في مين تاني؟ اخباركم ايه؟ وحشيني جدا, احلى مذيعين في الدنيا. ده مصطفى عبد ربه النمسا غالبا لو انا فاكر صح يعني. بس كده.
1: طيب.
0: بقيت الحاجات بقى اللي هي كلها بقى ماشيه
1: ورا. خلاص. لا ما انا عارفه خلاص المسجز اللي انت بتخبيها دايما عشان عشان ما ازعلش.
0: رحاب السيد بتقول يارا الاسود على الاسد بيمنع الحسد. حسيتها توك توك قوي. ما تبصليش بعين رضيه, ده انا طالع عيني في

0: السعوديه حاجات كده حاجات بتلزق على العربيات التكاتك دي
1: حافظه شويه حاجات بس ما ينفعش اقولها على الهواء
0: الحمد لله ما ينفعش
1: طيب بص بقى يا سيدي وزير التعليم بيطلق مع المانيا مدارس مصريه المانيه فنيه في خطوه اولى من نوعها اوكي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سافر لبرلين في زيارة رسمية هدفها أنها تعزز التعاون المشترك مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت أن من المقرر أن الزيارة دي هتشهد توقيع عدد من خطابات النوايا والبروتوكولات التعاون مع الجانب الألماني والشركاء مع القطاع الخاص لإطلاق مدارس مصرية ألمانية فنية. الخطوة دي بتعد الأولى من نوعها في تاريخ الشراكة بين الجانبين المصري والألماني في ملف التعليم الفني بشكل أنه هو هيساهم يعني في الاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني وكمان أن هم أو كمان إعداد الكوادر مؤهلة بشهادات ألمانية معتمدة بتلبي احتياجات السوق العمل المحلي والدولي. انا ما اعرفش بقى ايه يعني التعليم الفني او ايه بقى المدارس دي تخصصات ايه او كده مع
0: الحاجات الفنيه
1: زي
0: الكهرباء النجاره يعني اللي هو المدارس
1: الفنيه يعني لو هي حاجه هيبقى تعاون مشترك يعني بس فدي خبر كده سريع قلت ابتدي بيه النهارده طبعا اخبارنا موجوده على النجومه في ام.نت تقدر تشوفوها وابعتوا لنا بقى يعني ابعتوا لنا قولوا لنا اخباركم ايه بتعملوا ايه الطرق عامله ايه الكلام ده كله 015-5955-1006
0: لا يا نبيل ردا على المسج التاني اللي انت عطاها لا بيقول لي انا حاسس ان ده تاني عيد ميلاد ليك السنة دي
1: هو بيحب يعمل كده هو بيحب الاتنشن هو بيحب
0: ده صوت يارا لو انت ما تقلقش ده مش صوت
1: لا ده هنا برضو يعمل حركات دي بقى فوستينا الكلام ده يعني تعودنا عليه بس نسمع الشامي

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جهز لنا ايه بقى
2: النهاردة ان شاء الله؟ هنعمل طيب يعني بكل الأسهل يعني الحقيقة وفاة الموسيقار هاني شنودة عن عمر يناهز 83 عام. رحل عن عالمنا النهاردة الصبح الموسيقار هاني شنودة عن عمر يناهز 83 سنة. الإعلامي محمود سعد أعلن خبر الوفاة وكتب على صفحته: مع السلامة يا عم هاني، فنان جميل صادق أمتعنا ومضى وداعا هاني شنودة، شكرا لما قدمته، خالص التعازي للأسرة ولكل محبيه. طبعا برضو من نجوم اف ام ومن مننا هنا في البرنامج يعني خالص التعازي لأسرته. أكيد الفنان الكبير هاني شنودة كانت حالته الصحية تدهورت في الأيام اللي فاتت، وكان بيتلقى العلاج داخل العناية المركزة في مستشفى المعادي، وهو واحد من أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي. ترك بصمة فنية كبيرة استثنائية امتدت لعقود طويلة من خلال أعماله الموسيقية المميزة واللي شكلت وجدان أجيال كاملة. كان كمان صاحب تجربة رائدة في تطوير شكل الموسيقى المصرية وإدخال أنماط موسيقية جديدة أثرت على الساحة الفنية. رحمة الله على الفنان هاني شنودة وأسرته طبعا الصبر والسلوان،
1: الله يرحمه. طيب في كمان بقى خبر تاني. خلينا كده بقى نعمل ايه لينك كده.
2: انت تعملي ايه؟
1: هقولك حاجة على ماتش امبارح كاس العالم 2026. هدف اسبانيا الذهبي ده 4 مكاتبين يعني يساوي 4 مليار يورو. اوكي فوز اسبانيا بكاس العالم 2026 ما كانش مجرد انجاز كروي، لكن كمان عمل دفعه قويه للاقتصاد الاسباني، لدرجه ان الصحف هناك وصفته بانه هدف ذهبي للاقتصاد. اوكي التاثير بقى ابتدى حتى لغايه قبل نهايه البطوله. المطاعم الكافيهات سجلت زيادات في الايرادات ما بين 25-30% خلال مباريات منتخب اسبانيا.
2: فعلا؟
1: وكمان كان متوقع ان ليله النهائي الوحدات حقق اكتر من 130 مليون يورو من مبيعات الاكل والشرب، وكمان مبيعات القمصان والاعلام والمنتجات الرياضيه زادت بشكل كبير. خلاص الاتحاد الاسباني لكره القدم حصل على 50 مليون دولار من فيفا بعد التتويج، وده اكبر مبلغ في تاريخ البطوله، ومن المتوقع ان حوالي 22.5 مليون دولار منهم هيتوزعوا كمكافئات على اللعيبه بتاعه المنتخب يعني. بس المكسب الاكبر بقى كان على مستوى الاقتصاد. خبراء توقعوا ان الفوز ده هيرفع الناتج المحلي لاسبانيا بحوالي يعني 0.5% خلال الشهور اللي بعد البطوله، وده بيعادل حوالي 4 مليار يورو، وده بسبب زياده الاستهلاك وتحسن صوره اسبانيا سياحيا واستثماريا حوالين العالم. كمان اللقب هيقوي القيمه التجاريه للاتحاد الاسباني وهيزود فرص جذب رعاة وشركاء جدد في الفتره اللي جايه. ورغم ان الخبراء شايفين ان التاثير ده مؤقت، الا ان ضخ مليارات اليورو وتحسين ثقه المستثمرين وتسليط الدور على اسبانيا عالميا بيعتبر مكسب اقتصادي كبير بجانب التتويج بالكاس. تخيل 4 مليار يورو. انت فاهم؟ بس هو انا بحس انه هو فعلا اكيد الكافيهات والمطاعم والاستهلاك الاكل والشرب فعلا وقت الماتشات في المطلق
2: بيزيد. انت بتبقي قاعده في الكافيه او في المطعم،
1: لا الناس نازله يعني. بص امبارح كل السؤال ده هتتفرجي على المباراه فين، هتروح فين؟ فاكيد انت يا اما
2: وسيله لطيفه لتجمع الناس سواء في بيت او في مطعم او في كافيه،
1: هتجيب اكل يعني، هتقعد في حته هتطلب اكل ويعني فهي ات ميك سنس يعني.
2: ده حقيقي.
1: بس هو بيقول لك كمان جاي،
2: عشان كده انا كنت بقنعك بده. يا يارا ما بنقفش على الرصيف في الاماكن اللي حاطه شاشات كبيره. خش يا يارا واطلبي مثلا قهوه، يعني اطلبي اي حاجه، ميه ساقعه. بس ما ينفعش نقف على الرصيف كده زينا زي
1: الستري دوجز. انا سايبك تكمل عادي كلام
2: عشان نتفرج على الماتش ببلاش، دي مش شطاره. والناس تطلع تقول خلاص يا انسه وخلاص، وتقول لا انا ما دام انا مش انسه يعني الحاجات دي.
1: خلاص
2: اعتقد يعني اتعلمتي بقى، اديكي فهمتي اهو. تمام. 015-595-5006
1: والله
2: و38-35-022 ونمره يارا 01-9.
1: هنسمع اغنيه سريعه جدا، نسمع احمد سعد ونرجع نكمل اخبارنا على طول. خليكم معانا.

0: اكتر. نكمل اخبار عشان في موضوع مروان مجهزه وعايز يدردش معاكم فيه مع بدايه الساعه الثانيه، فده هيكون اللينك الجاي ان شاء الله.
1: حماده بقت، حماده المصري بقت اول يعني بدايه المسج طبعا بتبان من بره كده، ايه يا ابني مش قاريها حاجه.
0: ايه يا ابني
1: ان شاء الله اللي هي تذهب ادراج الرياح.
0: طيب تحب حاجه عن الاختراعات الجديده والروبوتات؟
1: الروبوتة؟
0: روبوت.
1: الروبوتة.
0: طيب في روبوت اتعمل، او روبوت يعني
1: روبوت في روبوت اتعمل وكعبل صاحبه.
0: مهم يعني الروبوت ده بيلبسك هدومك في 10 ثواني بس. ده ابتكار جديد من كوريا وامريكا. فريق بحث من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة طور تقنية جديدة ممكن تخلي الهدوم تلبس نفسها بنفسها، وده من غير ما الشخص يعني يفضل واقف ثابت كمان يعني. اوكي. التقنيه دي بتعتمد على اجزاء مرنه بتشتغل بالهواء وموجوده داخل الملابس، ولما بتتفعل بتبدا تتحرك على القماش وتلف حوالين الجسم الشخص زي نبات البلاد اسمه كده. وهو بيتسلق لحد ما الهدوم.
1: عارفه البوتس اللي هو
0: ايوه في حاجه زي كده اسمه كريبرز. اللي هو بيعمل كريبينج.
1: ادي بابا. ادي بابا.
0: مهم يعني. الباحث الرئيسي
1: جيبرز كريبرز. مش ده كان فيلم زمان؟ الراجل اللي بيسرق العينين ده.
0: ايوه اللي هم بيمشوا كده ايه كريبرز. طيب الباحث الرئيسي قال ان الفكره خليني اخلص الخبر.
1: اتفضلي.
0: الباحث الرئيسي مدير البحث
1: محرك البحث دي محرك البحث
0: قال ان الفكره جات له وهو بيركب عجله وقت المطر
1: وهو بينشر السجاده المبلوله.
0: بيركب عجله. انا قلت بيركب عجله كاوتش العربيه يعني.
1: اسمع من اخوكي، اسمع اخوك من اخوك الصغير في الخبر لحد هنا. حلو الخبر كده لحد هنا.
0: اوكي. واتمنى وقتها ان
1: الرين
0: كوت او المعطف المطر
1: عاطف المطر والله يشتري نفسه
0: يلبسه لوحده وهو ماشي. ومن هنا ابتدت الفكره. البدله الكامله بتحتاج حوالي 10 ثواني علشان تتلبس، والميزه انها بتشتغل حتى لو الشخص بيتحرك ومن غير انظمه تحكم معقده. خلاص الباحثين اوضحوا كهرباء فهمت على طول. خلاص لبست. الباحثين اوضحوا ان الروبوت مستوحى من نبات البلاب واللي بيرمو من الطرف وبيتأقلم مع أي سطح، سواء كان يعني السطح ده حتة ضيقة أو حتة فيها ميلة أو أي كان يعني. الفريق شايف أن التقنية دي ممكن تساعد كبار السن وذوي الإعاقة، وكمان تنفع لعمال الطوارئ أو العاملين في الأماكن اللي لازم يلبسوا بمعدلات حماية بسرعة ومن غير استخدام إيديهم. الباحثين اكدوا ان الابتكار ده بيوضح ازاي الهندسه الميكانيكيه والذكاء الاصطناعي ممكن يشتغلوا مع بعض عشان تقدم حلول عمليه في الحياه اليوميه. بس كده. فهو
1: ما عملوش كده في الخبر.
0: ما هو انا كنت اخر حته دي كنت اللي هو ايه إن ازاي الهندسه الميكانيكيه والذكاء الاصطناعي. بس فهم بيعملوا. انا شفت في اليابان بيجامه ساكت غاليه شويه، كنت عايزه اجيبها بس استغلتها الصراحه يعني. البيجامه دي بتساعد على ان انت العضلات بتاعتك لو انت عضلاتك مشدوده بتبقى عارف الناس اللي هي بتبقى متنشنه ممكن من التمرين ايا كان
1: مساج يعني او تعمل
0: لا هي ما بتعملش حاجه، هي فيها حاجات بتخليك تريلاكس تسترخي خالص فتقدر تنام احسن. فهي البيجامه معموله ان هي تخلي ترخي العضلات بتاعت الجسم.
1: رشين فيها بنج
0: وانت نايم فتنام.
1: معروف رشين فيها بنج.
0: بس حسيتها اختراع بعد كده حسيت لا ما
1: يعني لا وانت هتعملي ايه ولا ايه
0: مش هقعد اشتري يعني. انا قعدت اشتري في اختراعات كتيره فقلت لا بلاش كفايه. انا لازم اطلع فاصل.
1: محمود بيسلم علينا وبيقول له عاوزكم تقولوا لاياد ومليكا وايلا ويونس وعبد الله اهدوا شويه على عمكم محمود عشان هيسيب لكم البيت قريب.
0: لا اهدوا يا اولاد.
1: رساله الاهالي بقى الولاد يرجعوا بسرعه عشان عمو محمود هيسيب البيت قريب.
0: ربنا معاك. طيب احنا نطلع فاصل هنرجع لكم بعد النشره، ومروان بقى مجهز حاجه كده ندردش فيها هنرجع لكم بيها على طول. ابعتوا لنا على 015 59.
1: انا ما عنديش اي سبب. انا ليه مستعملك؟ ما عنديش اي سبب.
0: لا في اسباب كتير.
1: ايه ده؟
0: في اسباب كتير.
1: انت هتمسك السكه عريان يا اشرف.
0: نطلع فاصل.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح، سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع. رقم الضريبي 100-402-151.
7: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
8: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود وترافقها في جولة بمعرض ديارنا.
2: رئيس الوزراء ورئيس الجبل الأسود يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والموانئ.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين.
2: وزير الخارجية يبحث مع عضو المجلس التنفيذي لغزة التطورات بالأراضي الفلسطينية.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر.
2: وزير التموين يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية بجنوب سيناء.
2: وزير التربية والتعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل عدد من المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
1: المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع البرلمان الأوروبي جهود حماية المرأة والطفل.
2: القائم بعمل وزير الثقافة ينعى الموسيقار أهاني شنودة ويصفه بأنه صاحب تجربة فنية رائدة أسهمت في تشكيل الوعي والوجدان.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة وخليت مروان يكمل معانا الحلقة النهاردة عشان هو جهز موضوع وحابب ان هو يتكلم فيه. يلا يا مروان.
2: يلا قولي اللي حسسته. قولي.
1: طيب
2: موضوعنا النهاردة
1: هو
2: ايوه.
1: طيب بص يا مروان.
2: ايوه يا
1: مروان. المجاملة اللي هو ايه ده مروان حلوة التيشيرت اللي انت لابسها شكل شعرك كويس النهاردة صايع جدا النضارة دي ايه ده حلو مش عارف ايه. المجاملة بقت حاجة المجاملة دي حاجة اساسية هي موجودة بنعملها ذوقيا او حتى يعني الناس اللي بنحبها ايا كان. يعني ولو قابلت حد مثلا شفت ما شفتوش بقالك كتير وشفته دايما هتقول ايه طب احنا لازم بقى نتقابل ظبط كده وهنتكلم ونشوف يلا بقى ممكن الاسبوع الجاي او بعد اجازة الصيف سنة 20-30 فاهم هتقول يلا نتقابل. فالمهم خلينا نروح الموضوع ايه اكتر مجاملة او جملة الناس بتقولها وحاسس انها فقدت معناها تحس ان هي اللي هو انت تقولها وخلاص زي لازم نتقابل دي مثلا
2: اكيد سمعتيها كتير في شغلنا عايزين نبقى نقعد بقى
1: ان شاء الله اكيد انا قاعده اهو انا قاعده من دلوقتي
2: عايزين نبقى نقعد
1: يعني انا بشوف ان هو لازم كلميني هكلمك لازم نتقابل دي بحسها خلاص ببقى عارفه وانا ماشيه ان احنا
2: في الساحل الويك اند ها ما بهزرش هستناكي على البحر
1: بذمتك مش بتبقى ماشي
2: يارا ما تهزريش
1: بتبقى ماشي عارف ان انتوا ولا هتتكلموا ولا هتتقابل يعني انت بتبقى عارف مش هتتقابلوا
2: هي جمل يعني خلاص يعني زي ما انت قلت كده هي فقدت معناها بتتقال كده بس بروعة عتب يعني مش بتدي المعنى الحرفي بتاعها عايزه ابقى اعدي عليكي عارفه لما تقولي لي لما تبقى تنزل المعادي بعدي عليا طب انا في المعادي انت فين يا يارا انا عمري ما قعدت في المعادي انا باجي المعادي بس اعمل حاجات وامشي طب ليه بعدي عليا
1: ففي في شويه حاجات كده اللي هو
2: زي
1: اي إيه حاجه هتحتاج اكلمني اكيد انا موجود
2: مثلا
1: تحت امرك طبعا
2: عايز حاجه من بره بجد انت مسافره لا بس ليه حبايبي بره
1: ثلاث جزم وعايزه بنطلونين كذا
2: اكلمك بقى انا اول ما اوصل
1: لا حضرتك انا ما كانش قصدي بجد
2: بقولها كده بس هي برضو لما تفكري فيها من الناحيه الثانيه هي جمل ذوقيه يعني ذوقيه عارفه زي ما لما مثلا وده موقف برضو اكيد كلنا تعرضنا انت تبقي مسافره مثلا يومين ثلاثه بره مصر مش عايز حاجه من بره
1: دي بحسها
2: جمله هي مجامله يعني انت مسافره مثلا شغل او الناس اللي بتبقى مسافره بعد شر لا قدر الله مثلا حاجه صحيه هيعملوا عمليه مش عارف ايه يعني اكيد مش هطلب منك حاجه وانت مسافره يومين او رايح عندك دكتور ولا رايحه تعملي عمليه بره ولا رايحه في مهمه شغل مثلا مدتها 48 ساعه
1: يعني بعيدا عن لو هي حاجه صحيه واغلبيه الناس ممكن في ناس ممكن تقول لك والنبي بس عدي في محل اسمه كذا او هطلب حاجه وابعتها عليك وهاتها لي معاك هي بس يا دوب هي وزنها 5 كيلو بس
2: 42 كيلو غير ال
1: ليك 23
2: يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن استوعبها ايا كان الوضع ايه لو دواء
1: ماشي
2: هات لي معاك الدواء الفلاني
1: دواء او حاجه مش موجوده دي في مصر مثلا
2: او مثلا هخلي فلان الفلاني اللي انا اعرفه او قريبي او مش عارف ايه يعدي عليك ظرف هاتولي وانت جاي
1: ماشي
2: ده تمام ايا كان انت مسافره لسبب ايه لكن هطلب حاجه من ستور كذا وهبعته لك على الاوتيل اللي طب يعني انا مسافر شغلي هبقى مشغول قوي او مسافر بعد شهر اكشف عند الدكتور او يعني ليه ما فيش السنس ده
1: لا وبعدين لو حد طلب منك حاجه وحاجه مثلا هتكون مكلفه ومش باعت لك مش معاك
2: حاطط
1: لك مش حاطط لك الفلوس مثلا او اداك الفلوس في اصل تيشرت عجباني قوي بحوالي 1200 يورو هتهالي وانا
2: اما توصل حاسبك
1: اكيد طبعا هروح اجيب ده انت فاكر معايا كام حضرتك
2: ايوه
1: فاهم يعني الحاجات دي دايما بتحصل يعني بس انا يعني انا دايما
2: بس
1: بقولها
2: لازم تتقال ذوقيا جمله لازم
1: بس انا بقولها يا مروان انا بقولها بس فعلا في ناس انا ببقى يعني بقولها وانا قصدي لو فعلا يعني. عايز حاجه اجيبها يعني انت لا يعني انت انا دايما بقول لك انت عايز حاجه من البلد اللي انا
2: مسافره ب 30 دولار اول عن اخر
1: كل سفريه اقول لك عايز حاجه من هناك بس انا ببقى مش قصدي بس مثلا
2: وانا مره طلبت حاجه وفجاه فرشتي لي الملايه وشرشحتي لي
1: فين ده انا جبت لك السيف
2: الفريج ماجنت
1: والسيف
2: اللي هو فريدج ماجنت اللي هو ميداليا سوري مش فريدج
1: ميداليا. طب
2: لا هفكرك
1: والله دورت عليه والله دورت عليه وجبته لك. يعني انت عايز سيف النينجا جبت لك سيف النينجا اعمل ايه تاني؟ طيب
2: ساموراي.
1: لا قلت لك انت نينجا.
2: اه لا لا ساموراي.
1: فقولوا لنا بقى ايه المجامله اللي حسيت بقيتوا تحسوا ان هي بتتقال وخلاص فقدت معناها او بتبقوا عارفين اللي قدامكم ده بيقولها عشان حاسس ان هو المفروض يقولها في هذا الموقف. قولوا لنا كده ابعثوا لنا 015 59 55006. مش عارفه ليه
2: 012 015.
1: لا انا قلت 015. آه آه. انا عطلت في 59 بس. 59 55006. ابعتوا لنا قولوا لنا رايكم في موضوع النهارده. نطلع فاصل ونرجع نشوف المسجز بتاعتكم.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: لينغلونج كاوتش قافش قافش سجل. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
3: الرقم الضريبي 331 212 633.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ابتدينا اللينك اللي فات وقلنا كده ندردش معاكم في موضوع، بنقول لكم ايه اكتر مجامله بقيتوا تحسوا ان الناس بتقولها وحاسين ان هي

0: تعرف بكام، والكلام ان الحاجه دي كده كده هتشتريها وادفع ثمنها وشكرا على تعبك. ان واحد جاري كان مسافر دوله خليجيه وكان بيقول للناس على الفيسبوك: يا جماعه اللي بيسال عليا بلاش جمله هات لي معاك كذا، منتهى الاحراج طبعا للناس اللي بتتنح. حمد المصري بيقول: كلمة أبقى أعدي عليك. واحد صاحبي من سنة قال لي: لما أجي البلد أعدي عليك، ولا شفت وشه لحد دلوقتي زي ما مروان وعني. مش هكمل. أنا بحبكم جدا. دي مها، ربنا يخليك يا مها.
1: مساء
0: الفل يا رو مروان. مود الأغاني الحزين. لا استنى، إيه ده؟ ده كل ده؟ مش ده وبعت مسج طويل بس بتاع من غير ما تقول اسمي او رقمي. بخصوص موضوع سفر والمجاملات، انا شخصيا اتعرضت لموقف محرج ووصلت المشكلة كبيرة. كنت في اجازة صيف في القاهرة وراجع على الخليج للشغل، وبكلم واحد في مصر بسلم عليه، عرضت عليه ذوقيا لو احتاج يبعت حاجة ضروري لولاده بره. قال لي: هم 5 كيلو بس، وعينك ما تشوف الا النور، وزن 27 كيلو ومش في شنطة، في اكياس. ووصلتني والله وانا نازل رايح المطار. طبعا مفيش وزن يسمح، ده غير ان كتر الحاجة دي مش عارف محتوياتها، وطبعا لو اتسألت في اي تفتيش ده ايه هضطر افتح لحد ما يوصل. لا ايه اللي يوصل حاجة، اللي يوصل حاجة لحد هو مسافر يبقى عارف محتواها وشايفها بعينه
1: طبعاً.
0: حتى لو ورقة في ظرف من غير واحد من غير اسم. ماشي اوكي. مش
1: لا بس دي يعني ان حد
0: ده ريسك، ده ما حدش بيعمل كده.
1: لا والكمية دي ايه في ايه؟
0: 27 كيلو
1: ليه ان شاء الله؟ انت شاري لي التيكت ولا انت يعني فاهم ايه اللي انت بتعمله؟
0: لا وحتى لا يعني بغض النظر عن اي حاجة، إيه انا انت بوصل لك حاجة لحد بره لازم اعرف الشنطة فيها ايه.
1: طبعا
0: كيس ده فيه
1: انت
0: ايه، الظرف ده فيه
1: اي حاجة.
0: بالظبط. لا وخصوصا واحده زيك انت تحديدا.
1: انا والله بيحبوني دايما، لذيذه. انا في المطار.
0: في المطار،
1: في اي مطار. مره كنت راجعه، كان مطار ايه، كان
0: الغردقه،
1: كان راجعه مش فاكره، كان فرنسا هولندا. اشتريت دبدوبه كده، عارف الدبازي الحاجات بتاعت الستريس دي، اللي هي الكور اللي هي بتبقى بتاعت الستريس دي. فاشتريتها، وبعد كده انت هناك في المطارات بيعملوا حركه كده بستيكر كده بيلمسوا الحاجات دي. كانت اول مره يعني اشوف التكنيك ده. فمهم بقول للراجل يعني، قال لي يسرى عدت، وانا قال لي لا تعالي على جنبي هنا. واخد الدبدوبه دي مني. انا يا عم دي ستيكر اللي انت لزقته فيها، وادى الستيكر لحد وقال لي اقفي هنا استنى. وراح راجع للشخص ده مش عارفه ايه. فروحت قايله له ممكن بس ما اعرفش يعني اعرف انت ايه اللي انت عملته ده. بيقول لي ده حاجه بيعرفوا لو الحاجه دي فيها متفجرات. قلت له طب دي حاجه شفافه قدام عيني، ستريس بول، دبدوبه زي الجيلي كده وشفافه، يعني مش مثلا
0: جواها
1: كوره جواها حاجه، فانت مش عارف ايه الشيء اللي جوه ده. فاستغربت جدا الموضوع ده. وانا واقفه بقى مستنيه، لقيت ان هو بيعمل كده، يعني هو بيفتح الشنطه اللي انت داخل بيها الطياره اللي هي على ظهرك او شنطه الايد او ايا كان، وبيعمل بيلمس بالستيكر دي ويديها لحد. الحد ده بيروح دقيقتين يعني وبيرجع يقول له
0: تمام.
1: فما كنتش عارفه.
0: مره برضو حصلت لي في مطار جنيف. انت عارفه سويسرا مشهوره بالسوس نايفز، بقى اشكالها ومقاساتها واحجامها، ودي 3 سلاح ودي 20 سلاح وانا بحبهم الحقيقه جدا. فكنت يعني سافرت كذا مره فجبت حاجات يعني احجام مختلفه. فساعتها كان انا كنت جايب صغيرين وبيتعلقوا في بدريه المفاتيح، بتاع صغيره فيها سلاحين مقص وبتاع صغيره، مطوه صغيره يعني. بصي بقى قمه الدهشه ان مسموح بيها على الطياره. تمام. وانا حطيتها طلعتها من ضمن الحاجه اللي بتطلع وانت داخله بتعملي تشيك ان. وكان معايا ساندوتش وازازه حاجه ساقعه. خد الساندوتش الحاجه ساقعه رماهم في الزباله. ممنوع.
1: ايوه ممنوع،
0: لكن تعدي بالسويس نايف عادي.
1: هي دي بس
0: امر سعادتك.
1: بس بس بس هو عاده ده مش مسموح بيه.
0: ده اللي حصل.
1: ممكن عشان هناك
0: ده اللي حصل. بلد ليه؟ طيب انا سالته على يعني انا بصراحه بيني وبين نفسي يعني استحرمت رمي الاكل. يعني ماشي، طب اديهم لي هكملهم، مش هطلع بيهم الطياره. مفهوم. يعني خلصهم هنا مثلا دلوقتي.
1: في ناس كتير بتعمل كده.
0: ماشي. لكن هو خدهم جنبي باسكت زباله كبير جدا
1: وبيرمي فيها
0: اي حد معاه اي شيء ليه علاقه، ميه، حاجه ساقعه، اكل، شو اي حاجه ياخدها يرميها. طب ليه؟ وعادي يعدي بالسوس نايف؟ ما فهمتش يعني.
1: طب ما سالتوش؟
0: قال لي ممنوع تطلب اي مشروبات او ماكولات على الطياره.
1: المشروبات بشوفها في كل حته.

0: مأكولات عشان انا عاده اي حته اي بلد بروحها انا بحب اطلع معايا مأكولات على الطياره.
1: سندوتشات بقى كفته
0: والله ده انا عملتها في تركيا طلعت بسندوتش دونر كباب
1: اصلا
0: طلعته نص الرحله
1: بشوق ريقي بحب اشوق ريقي
0: اول ما طلعت السندوتش فاهم كل حواليا بصوا عليا الشاورما يعني فاهم بس بصيت لهم كده انا كنت هموت على السندوتش ده
1: اكسكيوز مي ممكن سمية
0: كنت نفسي في سندوتش اخر سندوتش قبل ما اسافر ما عرفتش اخلصه واكيد مش هرميه يعني بس المشروبات دي انا متعوده عليها في اي بلد الفرق بس الوحيد ان انت في بلاد تقول لك تفتحه وتدلقه قدامه وترميها عشان ريسايكلينج والكلام ده كله في بلاد بتاخدها تحطها جنبها او ترميها في سبت محطوط جنبه على حسب يعني.
1: بغض النظر انا بالنسبه لي انا احترم القوانين بس انت عملت رول غريب وعادي بالسويس نايف عادي وطلعت بيها الطياره يعني طلعت بيها
0: غالبا علشان دي سويسرا البلد
1: لا
0: علشان هم عارفين ان هم الناس كتيره بتيجي تشتري السويس نايف من هناك فهي دي
1: في محارب كاراتيه جوه بيقدر يقضي على اي حد معاه سويس نايف
0: قالك اكيد معاك كارت النينجا
1: ساموراي
0: طيب انا بقول كفايه قوي على اللينك ده يعني حتى خليني احط اغنيه وانت كمل قصتك لينا احنا هنا في
1: زمان
0: يعني هقفل المايك وانت كمل عادي محدش هيتضايق يعني ايه رايك نسمع اصاله
1: يلا
0: نسمع اصاله ونرجع بعد الفاصل نكمل قصه مروان الحزينه خليكم معانا استنوا السؤال ايه المجامله اللي بقيتوا تسمعوها وبتحسوا ان هي
1: الناس كلها بعت نفس الجمله دمك خفيف قوي يا رب
0: حبايبي
1: لا دي الجمله المجامله اللي بيقولوها

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
2: تابعونا على youtube.com/

0: النجمه مع مروان ادري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رد عليا رد.
2: انا مش هرد عليك يا يارا لانه عيب.
1: انت بتنهج من الثلاث خطوات اللي مديتهم دول. اوطي المزيكا، قرب من المايك، تكتم نفسك. طيب اصل مروان يا جماعه انا بستنى ان انا اتخانق معاه دايما لما بيتاخر على الهواء. هو عارف
2: عشان هي ما بتعرفش تطلع هواء
1: لوحدها. هو بيشوف نظرتي ليه،
2: هي ما بتعرفش تطلع هواء لوحدها وبتخاف، بتخاف بقى انها تفتح الفيدر، افتح الفيدر ده ولا ده.
1: فاقول لها قدامي هطلع من غيرك بس، فده اللي بيحصل. طيب
2: مروان انا بسمعكم من انجلترا. أيوة. انتوا بس الوحيدين اللي في نجوم في ام. عايز ابعت لكم المسج دي، بقينا في سنه 2026 بس لحد دلوقتي.
1: ليه حاسه هيقول حاجه وحشه؟
2: انت ماشي. طيب ده موشو. ماشي يا موشو، انا هناقش ده بعدين.
1: حسيت كده وانت بتقولها، حسيت ان باقي المسج
2: هنناقشه بعدين. هنناقش ده بعدين. في من امريكا، استني عشان ده رقم فين، راح فين اهو. مين تاني؟ استني.
1: طيب ان كيس بس
2: صباح الفل عليكو مروان ويارا، كل سنه وانتوا كويسين. حبيبي ماشي عمي.
1: بنسالكم ايه المجامله اللي بقيتوا تسمعوها بتحسوا ان هي فقدت معناها، او بتحسوا انها بتتقال كده وخلاص وهي يعني اللي بيقولها مش قصدها؟ يعني
2: حد بعت مسج مهمه جدا.
1: ايه
2: دي؟ جانيس باشا.
1: أوكي.
2: هل انت يا انكل مروان وانت يا طنط يارا تحبوا ان انتوا تيجوا تاكلوا معانا كفتة بالدمع ورز ابيض، ولا ما تردوش تاكلوا؟ فهموني. طبعا جايين شير لوكيشن.
1: اي اكل احنا موجودين.
2: شير لوكيشن
1: اني فود
2: رايت اواي. يس
1: معاك. مرسي على الزوم.
2: ماشي. ايه تاني؟
1: في اي حد بايت على موضوع المجاملات؟
2: لا، هو دي المسجز اللي جايه على
1: ولا انت مكسل قول ولا انت؟
2: لا واستني، اشهر جمله ده بتبقى في رمضان، نسحر بقى مع بعض، ها، او عايزين نبقى نفطر يوم مع بعض. وانت عارفه ان انت مش هتشوفيها تاني.
1: ولا
2: يعني انت اصلا اتقابلتي فيها بالصدفه في السوبر ماركت قبل رمضان بيومين. نسحر يوم بقى ان نفطر مع بعض. ها
1: انت عارف ان مصر بقت في المركز ال 24 بتصنيف الفيفا. اسبانيا طبعا بتتصدر بعد ما هم كسبوا بعد نهايه كاس العالم، تتويج اسبانيا باللقب للمره الثانيه في تاريخها بعد الفوز على الارجنتين 1-0. فيفا اعلن الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركه في البطوله، وجت اسبانيا في المركز الاول، الارجنتين بعديه، وفرنسا ثالث، انجلترا في المركز الرابع، اما منتخب مصر فانهى البطوله في المركز ال 24 على مستوى العالم، والثالث في افريقيا يعني، وراء المغرب صاحبه ده هنا بقى، المغرب في المركز السادس، السنغال احتلت المركز ال 18. وطبعا يعني دي التصنيفات.
2: بس احنا عالميا كام؟ 24.
1: احنا 24.
2: 24 يعني. بس في عالميا وفي افريقيا
1: التالت. احنا التالت في افريقيا. ثانيه راحت فين راحت فين راحت فين؟ ايوه احنا ال 24 على مستوى العالم والثالث في افريقيا.
2: تمام.
1: حلو
2: كويس طبعا.
1: اكيد. و 24 برضو عالميا ده مش وحش خصوصا ان كل الاسامي كل المنتخبات يعني.
2: بس انا عايز اعرف ده التقييم ده صدر امتى؟ الخبر بيقول
1: هم قايلين بعد
2: البطوله على طول،
1: بعد الماتش النهائي يعني.
2: اوكي.
1: اي ثينك هم كانوا مستنيين يشوفوا مين اللي كانوا مين هيكسب، او يعني فاهم البطوله خالص تخلص عشان يحطوا التصنيفات. بس هي التصنيف ده على اساس البطوله دي بس؟
2: على اساس يعني البطوله طبعا فيها جزء، وفي على اساس بقى ماتشاتك الوديه، تصفيات ماتشات يعني عديتي بيها في تصفيات، المباريات الوديه اللي لعبتيها قبل كاس العالم، يعني حاجات كتير. ما تبقاش البطوله بس، لا طبعا.
1: ات ميكس نو سنس ان هي لو على البطوله، لان ممكن تكون اسبانيا مثلا يعني اسبانيا كسبت، بس مثلا في كل الماتشات
2: الوديه خسرت مثلا
1: على مدار السنه اللي فاتت.
2: احنا لعبنا اسبانيا قبل كاس العالم وتعادلنا 1-1
1: بالظبط، فهو مش انديكيشن يعني. ماشي.
2: بس 0-0 ولا 1 مش فاكر.
1: لا معرفش.
2: ولا كسبنا مش فاكر.
1: ما علينا.
2: طيب لما حد يطلب من الجمل بقى الكوميرشال او اللي بتتقال لما حد يطلب منك طلب وتقول له اعتبرها خلصانه، دي معناها بقابلني لو عملت لك حاجه؟
1: لا مش بالضروره والله، ساعات في ناس
2: انا كلمه خلصانه بقى دي بغض النظر انا ما بحبهاش خالص. أوكي. بس يعني بتديني نفس الانطباع انه مفيش حاجه هتحصل. خلصانه قد. خلصان.
1: يبقى انت شكلك
2: مروان تعرف حد عايز اروح المكان الفلاني، تعرف حد في الشركه الفلانيه عايز اعمل
1: عيب عليك بس انت اعتبر
2: روحي بس اديني رنه من هناك وقفل الموبايل ثلاث ايام.
1: بس في ناس صادقه يعني حرام.
2: اي احنا ما بنقولش ده على طول بس نسبه كبيره من
1: بس ده مش من الحاجات اللي تتقال اللي ما بصدقهاش.
2: اللي هي ايه؟
1: اللي هي
2: لا في جمله بتبين. لا في حد يقول لك انا كنت اعرف حد في الشركه الفلانيه خليني اشوف مثلا هو لسه موجود ولا لا. ده تعرفي ان في صدق. لكن خلصانه ومش عارف انت عايزه ايه. انت بس سالتي تعرف حد في المكان الفلاني.
1: ما ممكن يكون ابن عمه هو صاحب الشركه مثلا.
2: اكيد لو ابن عمه صاحب الشركه اكيد انا كنت هبقى عارف. مش هساله تعرف حد هنا.
1: ابن عمه لسه متراقب.
2: يعني لما بيسالوني على حد مثلا بتدور على حد مثلا يمسك مخزن ولا حاجه برشحك على طول. يعني عندي
1: يعني
2: حد كويس قوي.
1: انت شايف ان انا ممكن امسك مخازن يعني.
2: طبعا غفير. دي حاجه ما يعني ما تعبكيش.
1: طب حلو. طب ما دي كويس ان انا شايف ان انا على قد
2: على قد غفير.
1: يعني اقدر اعملها يعني.
2: طبعا لا لا قادر
1: على فكره. لا يعني انا شاطره صدقني.
2: في ايه؟
1: لا في كل حاجه.
2: ونسيتي حاجه كمان متواضعه.
1: اي حاجه عايزها اعتبرها خلصانه يعني.
2: خلصانه.
1: اني سينج.
2: طيب اعتقد ان احنا كمان بما ان الموضوع خلصانه.
1: بص يا مروان صدقني
2: انا مصدقك. صدق من غير حلفان.
1: لو اشتغلت على نفسك
2: هتلاقي نفسك بتيجي.
1: طيب احنا فعلا
2: وقتنا انتهى.
1: النهارده دينا بهجت اللي موجوده
2: في اجمل سبعه.
1: جيهان اجازه
2: فاكرين من غصه واحنا خارجين.
1: ده اكيد هنوصيها يعني تاخد بالها بقى من المستمعين يوم الخميس واحنا كلنا مأجزين مع بعض.
2: والاربع كمان
1: لسه الاربع في ناس بتسمع بكره.
2: ده حقيقي.
1: لسه ناس عندها شغل بكره الا هم هيضربوا الاربع اجازه برضه
2: ده حقيقي.
1: هو كده فاضل اجازه واحده كمان. صح تقريبا الباقي 2026 فاضل اجازه واحده كمان رسميه اللي هي 6 اكتوبر. صح مش احنا قلنا خبر الاسبوع اللي فات تقريبا كان فاضل يومين. قلنا اللي هو يوم 23
2: يوليو
1: و
2: 6 اكتوبر. شهر 8 ما فيهوش اجازات. شهر 9 في اعتقد في مولد النبي بس مش عارف امتى. وفي 6 اكتوبر
1: متهيألي خلاص مفيش حاجة تانية. لا مفيش حاجة تانية. انا متهيألي 6 اكتوبر ده اخر اجازة في السنة.
2: ده حقيقي.
1: طيب هما هيبقوا كده برضو دينا بهجت ونيل معاكم فيهم. احنا نبقى اجازة ان شاء الله.
2: طيب بكره نبقى معاكم قبل ساعتين من دلوقتي. يوم جميل عليكم ان شاء الله. كان معاكم مروان قدري وواحده معايا.
1: يوم جميل عليكم. باي باي.
0: اهم 3 حاجات وانت بتشتري ذهب. اولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على اكتر من وزن لانه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. واخيرا بنفكرك دايما بان الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462. معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوري؟ معاك عربية. جيلي كوري من أوتوموبيليتي. رقم التسجيل الضريبي 609-222-422. في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر.
3: مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود وترافقها في جولة بمعرض ديارنا.
2: رئيس الوزراء ورئيس الجبل الأسود يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والموانئ.
1: وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها في كافة المجالات لموزمبيق.
2: وزير العدل يبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة التعاون القضائي.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية بجنوب سيناء.
1: وزير التربية والتعليم يوقع بروتوكولات تعاون لإنشاء وتشغيل عدد من المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
2: القائم بأعمال وزير الثقافة ينعى الموسيقى رهان شنودة ويصفه بأنه صاحب تجربة فنية رائدة أسهمت في تشكيل الوعي والوجدان.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: أجمل سبعة الساعة سبعة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في، حلقة جديدة من يوم الاثنين. وطبعا طبعا بنرحب بيكم كلكم، كل بيتفرجوا علينا على نجومة في أم تي في أو بيتسمعونا على نجومة في أم 100.6. وحب أبدأ حلقتنا طبعا بأن احنا بننعي الموسيقار العظيم هاني شنودة. طبعا وفاته أثرت فينا جميعا، لأن هو كان أثره كبير قوي في جميع المجالات، موسيقى وأفلامه وكل حاجة بصراحة كانت جميلة قوي قوي قوي. فالله يرحمه وننعي كل الناس اللي زعلان عليه، لأن هو كان طبعا حد مهم قوي في الفن وفي الموسيقى عموما. وطبعا حلقتنا بدأت، وحلقتنا هتكون بداية من دلوقتي. طبعا كل حاجة احنا دلوقتي بنتكلم فيها هي الموسيقى والأغاني، وطبعا سباق الأغاني اللي انتم متعودين عليه دايما من أجمل سبعة، وكل الأغاني اللي انتم حابين تسمعوها، الأغاني بقى الصيفية، بقى الصيف بقى بدأ، واحنا في الصيف دايما بيكون في أغاني جديدة وحلوة وكتيرة، وبدايتها طبعا واهمها بيكونوا في اجمل سبعة على نجومة في ام 100.6. وعايزين بقى نبدا باول اغنيه وهي في المركز السابع. وعايز افكركم انه دايما بيكون عندنا برضو فقره 3-1، وهي الفقره اللي انتم بتختاروا فيها مين الفنان المفضل ليكم اللي انتم عايزين تسمعوا 3 اغاني ليه، وانتم بتبعتوا لنا على واتساب 0155952106. هنروح نسمع اول اغنيه وهي ليله ورا ليله لسعد المجرد ورامي جمال.

طبعا المسجز كلها دلوقتي بدأت تيجي بيختاروا مين الفنان اللي انتوا عايزين يكونوا موجود في فقرة 3 لواحد. وطبعا لو حد لسه مش عارف اظن دي هتبقى بعيدة شوية, بس فقرة 3 لواحد يا جماعة انتوا بتختاروا فنانكو المفضل اللي انتوا عايزين تسمعوا له 3 اغاني ليه هو بس, فاختاروا بقى اللي انتوا حابينه. ماشي دلوقتي حمادة المصري, اهلا بيك, مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكي يا دينا, منوره برنامج اجمد 7 ده عشان ده نورك والله. شكرا يا حماده, احنا معاكي في كل مكان, منورني والله منورني. مين تاني في حد دلوقتي بيقول عايزين في فقره 3 الواحد عمرو دياب او بهاء سلطان؟ ماشي كده بدانا التصويت يا جماعه, يلا تحبوا مين؟ اوكي فقره 3 الواحد عمرو دياب عايز اغنيه وحشتيني, ده انت بتروح للقديم بقى, ده رقم اخره 795. ماشي وفي ناس تانية عايزة بهاء سلطان. ماشي يا جماعة طب اختاروا بقى, اختاروا عشان احنا كده بدأنا المنافسة بدري جدا جدا جدا. بس نروح دلوقتي بقى لرقم 6 وهي سر وجعنا رحمة محسن, وهرجع لكم على طول في أجمد 7.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في اجمل سبعة الساعة سبعة على نجومة في ام 100.6 ونجومة في ام تي في. وبفكركم انكم تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 تقولوا لنا عايزين مين نجمكم المفضل يكون موجود معنا في فقرة 3 الواحد عشان تختاروا 3 اغاني ليه تسمعوا. يعني انتوا هتختاروا الفنان اللي هتسمعوا وكمان هتختاروا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها الثلاثه. فاظن الاختيار سهل وجميل يعني وحاجه حلوه قوي ان يعني بديكوا اختيار للاغاني وللفنان. يعني الواحد مش بيختار بمزاجه ولا اي حاجه، مزاجك انت. ففي كذا حد برضو يعني على واتساب دلوقتي بعتين ان هم عايزين يسمعوا توليت لفقره 3 الواحد، بس توليت معانا في سباق الاغاني فصعب ان هو يكون معانا في فقره 3 الواحد. فممكن في كذا حد بيقول عمرو دياب او بهاء سلطان، يعني هي دي الفوتس برضو مجتمع عليها قوي. او برضو في ناس بتقول تامر عاشور، بس هي اكتر بهاء سلطان وعمر دياب. فقولولي انتوا عايزين تسمعوا ايه، وكمان تتوقعوا برضو المراكز بقى بتاعت الاغاني ايه. يعني كل يوم بتتغير وكل اسبوع بتتغير الاغاني والمراكز والحاجات دي، فقولولي ممكن تتوقعوا الاغنية اللي جاية تكون في المركز الكام. بس ممكن اقولكم انا دلوقتي يعني علشان مش هلحق دلوقتي تقولولي، فممكن اقولكم انه في المركز الخامس بيقولولك ايه لمحمد حماقي. فهنروح نسمعها ونرجع لكم على طول.

الفوتنج لفقرة 3-1 بصراحة بقى يعني قوي جدا جدا جدا, والناس بتختار فنانين كتير جدا, وكمان عايزين يسمعوا الأغاني معينة برضو بعتينها. فالسباق بقى مختلف جدا, سباق الأغاني طبعا حاجة, وسباق فقرة 3-1 حاجة تانية خالص. فسباقكم دلوقتي لفقرة 3-1 بيقول مختلف قوي, يعني قلت اللي هو كان عمرو دياب وبهاء سلطان, واحنا قربنا يا جماعة, احنا خلاص هنسمع الأغنية اللي في المركز الرابع وبعدها نتجه على طول لفقرة 3-1. فابدأوا بقى على طول, عايز اعرف عمرو دياب ولا بهاء سلطان, ماشي, علشان بس نقنص الموضوع كده يعني نعرف على طول هنسمع مين ونجهز الاغاني كمان اللي انتوا هتختاروها. مش عارفه بصراحه مين بيدلعكوا كده, تختاروا الفنان وكمان تختار اغانيه, ثلاث اغاني مخصوص باختيارك انت, فتخيل, فاهم قصدي, او تخيلي. فالموضوع جميل يا جماعه. هتبعتوا على ايه؟ على واتساب 0155951006 تبعتوا الفنان اللي انتوا عايزين تسمعوا في فقرة 3-1, وكمان الاغاني اللي انتوا حابين تسمعوها له مخصوص. الاغنية اللي معانا في المركز الرابع هي اغنية احساسي لآدم.

المسجز يا جماعه بموت فيها بجد والله، دايما المسجز بتكون حلوه قوي قوي قوي في اختيار كمان فقره 3 الواحد. معانا دلوقتي اختيارات كتير قوي، وعايزه اقول لكم ان احنا خلاص الاغنيه اللي جايه هي اختيار اغنيه فقره 3 الواحد، هسيبها لكم مفاجاه، انا مش هقول هو مين، يعني هقول لكم المسجز وبعدين نبدا على طول كده مفاجاه. يعني مسائك بلون تيشرتك يا كابتن دينا شفناكي كمان يوم الاثنين كده، قلوبنا مش تتحمل المفاجآت دي. ياشي يا عم شكرا والله، شكرا يا مينا. وفقرة 3 الواحد بهاء سلطان، اوكي يا مينا ده اختيار، هنشوف يعني قبل ما نطلع كده هقول لكم مين بالظبط عشان انتوا محيرني بصراحة، يعني المسجز كتير جدا واختيارات كتير جدا. معاك قلبي يا عمرو الدياب، ماشي ده رقم اخره 150، اوكي. حد تاني بعت عمرو الدياب، لا بهاء سلطان يبقى حلو قوي وفرفوش جدا، ماشي ده رقم اخره 3-4-0. طب ما تيجوا نشوف مين اللي كسب معانا في فقره 3 الواحد باختياراتكم انتوا، وهو الفنان بهاء سلطان. هنروح نسمع اول اغنيه ليه ونرجع لكم على طول اجمد 7 الساعه 7.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم فقرة 3 الواحد في أجمد 7 الساعة 7، ولسه كمان تقدروا تبعتولنا على واتساب 015-595-2106 وتقولولنا، لأنكم عارفين دلوقتي نجمنا مين. كنت سيبقى لكم مفاجأة بس خلص المفاجأة، خلص اتحرقت دلوقتي وبقت عرفتوا هو مين، وهو بهاء سلطان. وأول أغنية كانت الواد قلبه بيوجعه، يعني أتمنى ما كنتش حد قلبه بيوجعه، بس الاختيار كان منكم كتير بيفوت عليها على بهاء سلطان، وكمان كانوا بيختاروا الواد قلبه بيوجعه، فبصراحة قلت مرفض لكوش طلب وشغلتها لكم. أوكي ماشي حبيب قلبي يا نانو، مش حرقلك المفاجأة، مش حرقلك المفاجأة، ده رقم آخره 301. وكمان بتقول عايزة أقول ليوسف أن أنا بحبه قوي وما أقدرش على زعله عشان هو زعلان مني، اسمي أسماء. أظن كده أن أنت بتهدي له حبيب قلبي يا نانو. ماشي أتمنى يوسف ما تزعلش من أسماء، هي واضح أنها بتحبك قوي يعني، ولو زعلتك مش قصدها، مش قصدها معلش عادي. ماشي هاي أنا اسمي سندس، أهلا يا سندس، عاملة إيه؟ بهاء سلطان الوردة سوا سوا. ماشي أوكي اختياراته بهاء سلطان صاحبي يا صاحبي. ماشي أوكي ماشي، عندنا برضو ناس كتير مختارة معلمين، بس في برضو ناس كتير مختارة صاحبي يا صاحبي. وها عايزين ايه يا جماعة؟ عايزين ايه؟ اختاروا علشان فقرة 3 الواحد دي لا تكرر، يعني بتبقى فقرة 3 الواحد اختيار فنان والاغاني كمان اللي انت بتختارها، فاظن انه يعني دلع كده مفيش بعده يعني. فبما انه في ناس كتير مختارة صاحبي يا صاحبي هنروح نسمعها ونرجع لكم على طول.

ناس كتيرة قوي في المسجز بتطمن على جيهان، بتقول هي فين جيهان فين جيهان، انتوا ليه بتعملوا كده يا جماعة؟ جيهان عبدالله كويسة جدا، استحملوني بس الحلقة دي استحملوني، وجيهان عبدالله هترجع على طول ما تقلقوش، هي كويسة الحمد لله. وبقى في رقم اخره 461 تقولي وانت ليه بتعملي كيرلي؟ عشان ده شعري والله، مش بعمل حاجة، هو كده جيت لكم قبل كده بشعر ستريت بس ما حدش عارفني وقلتولي شخصية تانية وحاجات كده وكلام. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي أنا عندي اختيارات كتيرة من الأغاني علشان بهاء سلطان هو نجم فقرة 3 الواحد، فعلى 015-5-9-5-2-1-0-6 أنا هديكوا اختيارين من اللي انتوا مختارينه، وقولوا لي دلوقتي الأغنيتين قدامي وحطهم، بس انتوا هتختاروا دلوقتي سوا سوا ولا معلمين لبهاء سلطان، علشان بس تكون آخر اختيار وآخر أغنية فقرة 3 الواحد برضو انتوا اللي مختارين، فقولوا لي كده انتوا هتختاروا ايه علشان أشغله لكم على طول. اوكي، عيد ميلاد بنتي جوري كملت سنتين، الف الف مبروك، الف مبروك، ايه كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي طيبه، ده رقم اخره 636. ماشي، مين تاني معانا؟ في حد بيسالني، ده احمد السعدي بيقول لي لا انا مش في المدرسه دي يا احمد، ما كنتش في المدرسه دي، بيقول لي مش تعرفي تجاوبي على الهوا، بس لا ما تقلقش جاوبت اهو، بس انا ما كنتش فيه. ماشي، اغنيه ها يا جماعه، الاختيار ما بين معلمين وسوا سوا، مين مين مين؟ في كتير اللي سوا سوا وبرضو معلمين، انتوا بتحيروني يا جماعة والله، الحيرة دي موجودة في فقرة 3 الواحد دايما، وكمان الأغنية بس سوا سوا واخدة فوتس أكتر. سو هنشغل سوا سوا دلوقتي، وكمان أرجع لكم على طول بعدها، ولكن دي آخر أغنية في فقرة 3 الواحد، هنروح نسمعها بهاء سلطان سوا سوا وأرجع لكم على طول.

0: نجم فقرة التلاتة الواحد كان معانا النهاردة بهاء سلطان، وشغلنا كل الأغاني اللي انتوا اخترتوها. حاولنا على قد ما نقدر لو أي حد اختار أغنية نشغلها له، ولكن رجعنا لسباق الأغاني بتاعنا في أجمل سبعة الساعة سبعة. ودلوقتي هنروح للأغنية اللي في المركز الثالث. بس قبل ما نروح للأغنية اللي في المركز الثالث، عايزة أقرأ شوية مسجز كده علشان الناس ما تتضايقش، إنه في ناس كتير بتقول هو أنت ليه تردي عليا وتردي على كله وتردي عليا. والله يا جماعة بنحاول نقرأ كل المسجز، ما تقلقوش. وشكرا قوي يا سلمى على كلامك الجميل ده، تحفة بجد، شكرا قوي ليكي. وعايز اسالكم يا جماعه، بما ان الاغنيه كانت شغاله دلوقتي هنقسم الهم على اتنين، هل انتم ممكن تعملوا كده؟ هل انتم بتعملوا حاجه كده اول ما سمعتوا الاغنيه كده حسيتوا انه انا جه في دماغي شخص بقسم الهم معايا على اتنين فعلا؟ يعني ما اعرفش ليه سالت السؤال ده بصراحه، بس الواحد بيحس كده اوقات انه ممكن اقسم الهم على اتنين فعلا. او في ناس تقول هو لا ليه، يعني خلاص دي مجرد اغنيه، حاجه فرفوشه كده وخلاص بتعدي، يعني مش مشكله. بس مش مشكله. المهم 015-595-1-0-6 ابعتوا لنا، عايزين تهدوا أغنية لحد، تبعتوا رسالة لحد، رسالة موجهة لشخص معين، ياريت تبلغونا. الأغنية اللي معانا في المركز الثالث هي أغنية ميتسوبيشي لهيفاء وهبي وسان ليفون.
1: بركي حلنا انفعش هيك يا قلب.

لسه مكملين في اجمل 7 الساعه 7. انا بصراحه اتسحلت جدا مع المسجز علشان في مسجز كتير بقى بترد على مين بيقسم الهم فعلا بتاعه على اتنين مع حد من صحابه. سلمى بتقول انا دايما بقسم الهم بتاعي انا والبيست فريند بتاعتي وهي اسمها تالين. ربنا يخليكم لبعض يا سلمى ويخلي لك تالين. ومين رقم اخر 065 بتقول عايزين اغنيه كوتي كوتي لاحمد سعد. اوعدك لو فقره 3-1 كانت لسه مكمله كنت شغلتها لك، بس فقره 3-1 خلصت. احنا دلوقتي رايحين للاغنيه اللي في المركز الثاني. تتوقعوا ايه؟ تتوقعوا ايه الاغنيه اللي في المركز الثاني معانا يا جماعه؟ علشان انتوا ما توقعتوش اي حاجه النهارده، انتوا بعمل لكم كل اللي انتوا بتطلبوه ومحدش بيتوقع. ما تتوقعوا الاغنيه اللي في المركز الثاني والمركز الاول تكون ايه؟ ابعتوا لنا على واتساب 0155951006. انا هقول لكم عشان انتوا لسه ما جاوبتوش، بس ممكن تتوقعوا المركز الاول ايه. المركز التاني بقى معانا هي اغنيه لو تعرف لرامي صبري.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في أجمل سبعة الساعة سبعة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في. بس هحاول أقرأ شوية مسجز كده عشان الناس متضايقة قوي إن إحنا مش لاحقين نقرأ. بس أنا سألت سؤال كده أثار الجدل شوية أظن لأغنية بهاء سلطان تيجي نقسم الهم على اتنين، وسألت لو بتقسموا الهم فعلا مع حد ولا ده مجرد كلام أغاني. فكذا حد قال اه بنقسم وكذا حد قال لا. بس رشا بتقول انا بقسم الهم مع زوجي طبعا شريكي في الحياه بحلوها ومرها. ربنا يخليكم لبعض يا رب يا رشا، وشكرا قوي على كلامك الجميل ده ليا، شكرا. ومين تاني في ناس تتوقع بقى فعلا زي ما سالتكم تتوقعوا ايه اغنيه اللي في المركز الاول، وناس توقعت صح وناس توقعت غلط. تتوقعوا ايه بقى؟ ده في ناس كتير متوقعه صح عامه، يعني رقم اخره 927 صح ورقم اخره 260 برضو صح. احس ان انا بقى يعني ما افضلش كده مخلياكوا مش عارفين، فهقول لكم على طول، وهي اغنيه نانو لتو ليت وسان ليفون. وكنت معاكم النهارده دينا بهجت في اجمل سبعة الساعه سبعة على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: أثمن مساء على نجوم FM.
2: الموجزة لأهم الأخبار.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مدبولي يوجه بصياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات.
2: مدبولي يؤكد أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.
1: وزير الخارجية يعلن عقد القمة الإفريقية في العالمين في أكتوبر المقبل بمشاركة الرئيس السيسي وعدد من القادة الأفارقة.
2: وزارة الاستثمار تطالب شركات المساهمات الأجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد القانونية.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود وترافقها في جولة بمعرض ديرنا.
2: شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد أن الإسلام دين رحمة.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر.
2: وزير الكهرباء ومحافظ الوادي يبحثان سبل دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية بجنوب سيناء.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دلوقتي ديما عدكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا. هنتكلم فيها عن كاس العالم, هنتكلم فيها عن نهائي كاس العالم وكاس العالم اللي خلص بعد تقريبا 40 يوم عشنا فيهم ايام حلوة جدا بانجاز منتخب مصر وباحداث البطولة اللي كانت مثيرة جدا, واخرهم هو فوز أسبانيا بالكاس أو بلقب كاس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد ما قدرت أنها تفوز على الأرجنتين بهدف لفيران توريس. والحقيقة يعني أن مصر كلها تحس أن مصر هي اللي خدت كاس العالم مبارح. الناس كلها كانت مبسوطة, ما تشوفش حد غير وهو مزقطط من السعادة وصاحي كده مبسوط أن أسبانيا فازت بكاس العالم وعلى حساب الأرجنتين. وعايز أقول لكم أن مكسب أسبانيا لكاس العالم ده ما كانش مكسب كورة بس, لا كان حاجات كتيرة قوي أكتر من الكورة. سيبك من فكرة أن أسبانيا بهدلت الأرجنتين, يعني في نهائي كان من جانب واحد تماما لصالح أسبانيا, لا الموضوع كان أكبر من كده بكتير. أسبانيا قدرت أن هي تفوز على منتخب كان داخل البطولة وداخل الماتش بتاع النهائي بدراعه وبالبلطجة وبجمهور أصر أن هو في كل ماتش ليه أن هو يعمل مشكلة مع جماهير الفرق التانية. ولعيبة الأرجنتين اللي بعد كل مباراة كانت بتستفز الخصوم بتاعتها, نفس الكلام بالنسبة لمسؤولين عن الكورة وبرة الكورة في العالم كانوا وراء فوز الأرجنتين بكاس العالم. وشفنا يعني قبل المباراة المسؤولين إياهم اللي كانوا بيشجعوا الأرجنتين, ده اللي خلى كل المصريين وكل العرب ويمكن كل العالم كمان كان بيشجع أسبانيا امبارح اللي استحقت إن هي تفوز باللقب في ماتش كان أشبه بتقسيمة ما بين لعيبة أسبانيا اللي شاطوا على مرمى إيميليانو مارتينيز 12 كورة في مقابل ولا كورة شاطتها الأرجنتين على مرمى أسبانيا على مدار 120 دقيقة. يعني منتخب أسبانيا انتصر للمنطق, ويعني وقال إن الكورة لعبة جماعية, مش شرط يبقى عندك سوبر ستار, مش شرط يبقى عندك أسطورة زي ليونيل ميسي, لكن في الأول وفي الآخر المنظومة قدرت إن هي تتفوق على ميسي وليونيل سكالوني. يعني أسبانيا استحقت البطولة دي بشكل كبير جدا. وعايز أقول لكم يعني كمان مشوار أسبانيا كان مشوار مرعب, بنتكلم إن هي لعبت البرتغال, بنتكلم إن هي لعبت فرنسا المرشح الأول للبطولة, لعبت كمان بلجيكا, يعني استحقت إن هي تفوز باللقب. وعايز أقول لكم إن ده المنتخب الوحيد اللي حقق كاس العالم باستقبال هدف وحيد بس كان في مباراة بلجيكا. أرقام قياسية كتير قدرت أسبانيا إن هي تحققها امبارح, ويعني استحقت عن جدارة بشكل كبير جدا. وعايز أقول لكم إن راجل دي لافوينتي, لويس دي لافوينتي المدير الفني الأسبانيا, الراجل ده بيحط نفسه خلاص في حتة أعظم مدربي المنتخبات في التاريخ. بنتكلم إن الراجل ده من منتخبات أسبانيا من أول تحت 19 سنة في يورو 2015 اللي قدر يفوز بيها, بنتكلم على تحت 21 سنة يورو قدر إن هو يفوز بيه مع المنتخب الأسباني, ونتكلم على 3 بطولات لغاية دلوقتي كبار مع منتخب أسبانيا, يويفا نيشنز ليج 2023 ويورو 2024 وأخيرا كاس عالم 2026. بنتكلم إن الراجل ده من أول ما مسك المنتخب الأول لأسبانيا خسر ماتشين بس, فأنتوا متخيلين الراجل ده المستقبل بالنسبة له عامل إزاي. وعايز أقول لكم إن هو كمان حقق رقم تاريخي إن هو أكبر مدير فني في التاريخ يفوز بكاس العالم, فاز بكاس العالم وهو عنده 65 سنة, فراجل طلع من لا شيء. بس بنتكلم على إن هو مسك كل المنتخبات فئات السنية بالنسبة لمنتخب أسبانيا, وده بيقول لنا يا جماعة التخطيط زي ما احنا عملنا كده القصة مع كابتن حسن شحاتة منتخب شباب ومنتخب أول وتسيدنا أفريقيا, نفس الكلام بالنسبة دي لافوينتي, بس هو مش متسيد أوروبا, لا هو متسيد العالم دلوقتي. طبعا لامين يامال يعني حقق أرقام كبيرة جدا في سن صغير, بنتكلم على 19 سنة, حقق لحد دلوقتي ثلاثة دوري أسباني، واحد يورو، واحد كاس عالم. فاحنا كنا فاكرين ان مبابي هو الظاهرة وهو اللي هيحقق كل حاجة في سن صغير جدا. بنتكلم ان لامين يامال فضله تشامبينز ليج ويبقى حاطط نفسه في حتة بعيدة جدا عن باقي اللعيبة اللي موجودة دلوقتي. نفس الكلام بالنسبة لرودري اللي قفل اللعبة وحصل على كل البطولات الممكنة سواء مع مانشستر سيتي او مع المنتخب الاسباني. نتكلم على ارقام كبيرة جدا جدا جدا على مستوى المنتخب الاسباني. خلينا بقى نتكلم على ميسي، وعايز اتكلم على حتة صغيرة قوي بالنسبة لميسي. ميسي طبعا مش بس خسر كاس العالم من بارح وخسر المباراة النهائية، بنتكلم كمان ان ميسي خسر لقب هداف البطولة لصالح مبابي، خسر الهداف التاريخي لكاس العالم لصالح مبابي، وخسر حتة بقى مهمة جدا وهي فكرة الصورة الذهنية بتاعت ميسي كأسطورة وأيقونة في تاريخ الكورة بشكل كبير جدا بلقطتين شفناهم من بارح، واحدة خلال المباراة واحدة بعد المباراة. اللي خلال المباراة دي لقطة ان كوكوريا وهو بيكلم مع ميسي ان ميسي كأنه قاعد في فصل ورفع ايده للمس وقال لها كوكوريا قال لي كلام ما ينفعش يتقال. يعني حتى كوكوريا راح له اللي هو قال له يعني مش كده يا اخي، يعني ما تفتنش عليا، يعني ما يصحش ان انت تعمل كده، ده انت ميسي. دي اول لقطة. تاني لقطة بنتكلم عليها بعد المباراة وفي خناقات شغالة من لعيبة الأرجنتين مع لعيبة أسبانيا، وميسي واقف ولا في دماغه ولا كأنه كابتن بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، والمفروض لعيبة الأرجنتين تتقبل فكرة ان هم خلاص خسروا نهائي كاس العالم وان هم ما كانوش يستحقوا كمان، يا ريتهم خسروا هم يستحقوا ان هم يفوزوا. وده يعني دي حاجة كانت مشاهد وحشة قوي شفناها من الأرجنتين، فكرة ان انت تبقى خاسر سيء وان انت ما تتقبلش فكرة ان المنافس بتاعك احسن. وشفناها كمان في توزيع الجوائز، وشفنا ان لعيبة الارجنتين ما عملتش ممر شرفي وما كانتش مهتمة وقت تتويج اسبانيا بان هم يهنوا حتى لعيبة المنتخب الاسباني. عايز اقول لكم حاجة صغيرة قوي، ان المنظومة اللي صنعت تاريخ ميسي في برشلونة في اسبانيا هي نفس المنظومة اللي ما قدرش ميسي ان هو يتفوق عليها، ومنظومة اسبانيا كمنتخب وكبرشلونة كمان اللي عنده 8-9 لعيبة في تشكيلة المنتخب الأسباني، منظومة قوية جدا على أي نجم وعلى أي اسم موجود في العالم. فتحية للمنتخب الأسباني وألف مبروك للمنتخب الأسباني، ويعني فرحت كل العالم باستثناء بس الأرجنتينيين ويعني شوية ناس كده مع الأرجنتينيين لسه مكملين معاكم. وعايز أسألكم سؤال وتبعتولنا على 015-595-1006 وتقولولنا هل دي أفضل نسخة كاس عالم أنتوا اتفرجتوا عليها أو وعيتوا عليها؟ طبعا أي حد يبعت لنا الرد بتاعه يقول لنا هو عنده كام سنة وبدأ يتفرج من نسخة إمتى عشان نعرف هل دي فعلا أفضل نسخة لكاس العالم ولا شفت نسخ لكاس العالم أفضل من دي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية و 015-595-1006 ابعتوا قولوا لنا هل دي أفضل نسخة لكأس العالم انتوا تتفرجوا عليها ولا شفتوا نسخ أفضل من دي. محمد عبد القادر بيقول أيوة دي أفضل نسخة ولارين ماجد بتقول لا. رقم آخره 89 بيقول والله عندك حق الأرجنتين ما جاتش المونديال أصلا. لا هي جات يعني بس جات على فترات كده لكن في ماتش الفاينل امبارح لا ما شفتش كده. يعني شفت ابتداء من 94 ايطاليا والبرازيل لحد 2026 انا ما شفتش مباراة نهائية فيها الاكتساح ده, واكتساح بمعنى اكتساح في كل حاجة. عايز اقول لكم ان ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين لمس الكورة امبارح اكتر من ميسي بس, يعني دي الاحصائية وانتوا بقى تفهموا زي ما تفهموا. طيب هنتكلم بقى عن اخبار الاهلي والزمالك, ورجعنا بقى لاخبار الاهلي والزمالك. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الاهلي بيعمل ترسانه, الاهلي مش بيجيب صفقات عادي كده, الاهلي بيعمل ترسانه والتركيز دلوقتي في الحته الهجوميه. وزي ما احنا كلنا عارفين ان خلاص سفيان بن جديده وطبعا المغربي الهداف المغربي وهداف المغرب الفاسي وهداف الدوري المغربي بعشرين هدف خلاص انضم رسميا للنادي الاهلي, وجزائري منصف بقرار برضو انضم للاهلي من دينامو زاجرب الكرواتي. وعايز اقول لكم ان هو لاعب منتخب للجزائر وكمان كان موجود في القائمة الأولية بالنسبة للجزائر في كاس العالم لكن ما انضمش لكاس العالم عشان الإصابة. صفقتين أقوية جدا, بنتكلم على سفيان بن جديدة على الأداء اللي عمل

متنوعه جدا، سواء من تسديدات بره منطقه الجزاء، حتى كمان من ضربات جزاء، من كرات راسيه. لكن في الاول وفي الاخر ما فيش اي حاجه مضمونه تماما. لكن الاكيد اللي هنشوفه في الاهلي الموسم القادم، اللي احنا هنشوف ميكس شمال افريقي كده حاصل في خط هجوم الاهلي وخط النص، بنتكلم على محمد علي بن رمضان، سفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، واللعيبه اللي موجوده بقى اشرف بن شرقي، وهنشوف رضا سليم كمان الدنيا هتكون ماشيه ازاي. ورضا سليم اقرب ان هو يرحل عن النادي الاهلي، هو واشرف داري، ان الاهلي وصل معاه لشبه اتفاق كده لغايه لما يلاقي نادي قادم ان هيكون بيدفع المستحقات بتاعته. فالاهلي الموسم الجاي ناوي يلغي الفكرة اللي بقت عند جمهوره من الموسم اللي فات. بس عايز اقول لكم، زي ما في صفقات قوية جدا بالنسبة للخط الامامي والاجنحة، هيكون عند الاهلي مشكلة لو رحل امام عاشور، لان الاهلي محتاج لعيب يكون موجود كمان غير علي محمود اللي عنده مستقبل كبير جدا. وفي نفس الوقت كمان الاهلي محتاج رقم 6 مع مروان عطية، لان المركز ده الاهلي هيعاني فيه بشكل كبير الموسم الجاي لو مروان عطية حصلت له اي اصابة. عايز اقول لكم كمان بالنسبة لتجديد العقود، خلاص طاهر محمد طاهر جدد مع النادي الاهلي ل 2029، عشان يفضل ملفين لتجديد لعيبة النادي الاهلي، ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير، دول الاثنين وحيدين الاهلي عايز يجدد عقودهم من دلوقتي عشان ما يخشوش السنة الجاية ويقدروا يكونوا بيمضوا لاي نادي. وعايز اقول لكم لو مصطفى شوبير ما احترفش والاهلي ما جالوش عرض قوي بالنسبه لمصطفى شوبير، مصطفى شوبير هيكمل بنسبه 80-90% مع النادي الاهلي الفتره الجايه. اما بالنسبه للعيبه اللي هترحل عن الاهلي، بنتكلم على عمر كمال عبد الواحد واحمد عيد ومحمد شريف وجراديشار، اللي غالبا هيروح سيراميكا كليوباترا، واللي الراجل الحسين عموته مش مقتنع باي حد من الرباعي اللي اتكلمنا عليه، ولا مقتنع كمان بمحمد شكري اللي خلاص بيرحل وفي الاغلب هيمشي هيروح النادي المصري، مش هيروح لنادي زد. الاهلي كان عايز يوديه زد، لكن المقابل المادي بالنسبة للاهلي وبالنسبة لمحمد شكري هيكون اعلى في النادي المصري. امام عاشور وقصة امام عاشور، وانا يعني وجهة نظري وانا ده توقع يعني ان امام عاشور هيرحل عن النادي الاهلي، رغم نفي اتحاد جدة ان هو بيقدم عروض لامام عاشور، لكن الكلام المتداول بنسبة كبيرة جدا ان اتحاد جدة عايز امام عاشور بشكل كبير، وان العرض لو وصل ل 8 مليون هيكون امام عاشور موجود في الدوري السعودي. وانا بقول لكم توقعي ان امام عاشور ممكن ما يكونش موجود، فالاهلي هيكون محتاج حد في الحته دي. الاهلي عنده كم، احنا بنتكلم على احمد رضا رجع من الاعاره، بنتكلم على علي محمود اللي لسه جاي من امبي، بنتكلم على اكتر من لعيب، بنتكلم على كوكا كمان اللي موجود في النادي الاهلي. لكن في الاول وفي الاخر الاهلي مش هيضيع وقت، والاهلي هيكون من عايز من اول مباراه ليه في الموسم هيكون بينافس بقوه كبيره جدا. طبعا طلع كلام ان في كلام ان مهند لاشين ومحمود مرعي من بيراميدز ممكن يروحوا الاهلي عشان عقودهم بتخلص مع بيراميدز، لكن احنا تاكدنا من وكلاء اللعيبه ان مفيش اي كلام ما بين الاهلي والثنائي اللي اتكلمنا عليه، وان هم بنسبه كبيره هيجددوا تعاقدهم مع بيراميدز اللي بينتهي الموسم اللي هيبتدي الجاي ان شاء الله. ده بالنسبه لاخر اخبار الاهلي. وزي ما اتكلمنا ان انا بركز جدا على حته انت جبت صفقات قويه جدا قدام، لكن لازم تركز في حته نص الملعب اللي ممكن فجاه تلاقي ان هي فيها مشكله. وعايز اقول لكم حته صغيره قبل ما نروح لاخبار نادي الزمالك، عايز اقول لكم ان حسين عموته مقتنع جدا بمحمد علي بن رمضان، الراجل اللي ما اثبتش نفسه مع الاهلي على مدار الموسم اللي فات. حسين عموته مقتنع جدا وشايف ان محمد علي بن رمضان ممكن يبقى لعيب مختلف تماما الموسم الجاي. محمد علي بن رمضان عنده امكانيات كبيره جدا وشفناه في بداياته مع الاهلي، لكن هو محتاج استمراريه، وفي نفس الوقت كمان على المستوى الذهني لازم يكون حاضر بشكل اكبر مع النادي الاهلي. ده بالنسبه للاهلي. بالنسبه للزمالك، الزمالك عنده لسه مشاكل. ليه؟ اول حاجه ان مفيش معسكر اعداد لحد دلوقتي، الكلام ان هو هيكون في تركيا، وان جون ادوارد اقنع اداره الزمالك ان الموضوع كتكلفه
مش هتفرق من تركيا لمصر في حاجة، فبنسبة كبيرة هيكون في تركيا، لكن هيكون فاضي لحد دلوقتي. ليه؟ لأن لعيبة الزمالك مصرة إن هي تبتدي معسكر الإعداد وهي

حصل على مستحقات الموسم اللي فات كامل، وشايفة ان النادي بدأ يبقى موجود فيه فلوس مع قصة الارض، مع قصة الابليكيشن، مع قصة المساهمات من رجال الاعمال. ففي نفس الوقت شايفة ان انا استحق ان انا اخد مكافآت ومستحقات الموسم اللي فات. لكن في نفس الوقت الرد اللي جاي على لعيبة نادي الزمالك ان الفلوس اللي جاية من صفقة حسام عبد المجيد هتروح لمستحقات اللعيبة. دي الحاجة اللي شاكك فيها لعيبة نادي الزمالك، لان هم شبه متأكدين ان الفلوس اللي جاية من صفقة حسام عبد المجيد هتروح عشان تسد مشكلة طبعا ابراهيم النضاي، اللي بالمناسبة لسه ما وصلش لاي اتفاق في تراضي مع نادي الزمالك ان هو يجدول المستحقات بتاعته او يقلل المستحقات بتاعته. ده بالنسبة للزمالك. كمان بزيرة كان في كلام ان هو هيقدم شكوى بسبب مستحقاته مع نادي الزمالك، واحنا تأكدنا من وكيل بزيرة ان مفيش الكلام ده تماما، وان بزيرة مكمل في نادي الزمالك من غير اي شكاوي. طبعا يعني لسه ملف المدير الفني بالنسبة للزمالك ملف مش ناس كتير ومحدش يعرف عنه تفاصيل كتيرة جدا. بنتكلم على عبد السلام وادو مدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. طبعا عبد السلام وادو لاعب مغربي ومدرب مغربي، ما فيش كلام كبير على وادو. نفس الكلام بالنسبة لبابلو فرانكو مدير الفني للمغرب الفاسي، ما فيش كلام مع نادي الزمالك. الكلام اللي طلع الفترة اللي فاتت برضو على المدير الفني البلغاري إيفاليو بيتيف، كلها ترشيحات وما فيش لحد دلوقتي تأكيدات بأي مرشح من مرشحين تدريب الزمالك. وفي الحتة دي يعني عايز أقول لكم أنا مش فاهم الزمالك بيعمل إيه الصراحة، تدمير ذاتي من مجلس إدارة نادي الزمالك. ودي أسباب إن الزمالك ما بيكملش موسمين ثلاثة وراء بعض بنفس الاستمرارية وبنفس الاستقرار وبنفس النجاحات، لأن القرار كان من الأول جدا بعد ما خلصت الموسم سواء باستمرار معتمد جمال أو برحيل معتمد جمال. لكن اللي بيحصل مع معتمد جمال ما يصحش من إدارة نادي الزمالك، ما يصحش إن أنت تتعامل مع ابن من أبناء نادي الزمالك حصل معاك على بطولة دوري تاريخية بالشكل ده، لحد دلوقتي أنت عمال تدور على بديل، والراجل مش عارف هو مكمل هو ماشي، هو هيبتدي فترة إعداد وهيجي مدير فني هيحصل إيه. فيعني دي حاجة الصراحة يعني الواحد يستغربها جدا من إدارة الزمالك والتعامل اللي حاصل مع معتمد جمال. دي آخر أخبار نادي الزمالك، مكملين معاكم في الاستاد. وعايز أقول لكم هيشرفنا وينورنا كمان دقايق قليلة جدا واحد من أهم صناع المحتوى اللي موجودين في مصر، يعني راجل بيحط يعني وبيعمل محتوى خطير جدا ممتع جدا عن الكرة. أي حد بيتفرج على ضيفنا اللي هيكون مشرفنا ونورنا هيكون مستمتع بالمحتوى اللي بيعمله، هيشرفنا وينورنا في مقصورة الاستاد كمان دقايق قليلة. أدهم جمعة كابتن جمعة هيكون معانا عشان نتكلم معاه عن نهائي كاس العالم وعن البطولة بشكل عام وعن أداء منتخب مصر، وهنتكلم كمان عن الدوريات الأوروبية اللي هتبتدي بقى كمان أقل من شهر من دلوقتي وكلنا مستنيينها بشكل كبير. دقائق ويكون معانا أدهم جمعة، وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا هل دي أمتع نسخة لكاس العالم ولا في نسخ أمتع.

0: Nije. Kairo Key ve Disco Mask. Kıbrı sana. Kairo Key. Bahesin bana James Dean. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم ما بين الوهم والواقعية هنشوف المشكلة فين هنقف في ظهر بعض هنسمع بعض الآراء كلها مسموعة حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات نجاحات إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها بس كله بهدف واحد إن احنا نكون دايما متفائلين
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب مهتم بالتنمية مهتم بالتدريب مهتم بالعمل الأهلي مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح بالاختلاف الإيجابي خد بالك في اختلاف غير إيجابي احنا عايزين المختلفين إيجابيا اللي بيحدث وبيطور اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك وده مكمن قوة حروف الجر حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس
5: يا حبيبتي ذاكري

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا زي ما قلت لكم يا جماعة. بجد أنا بستمتع بالمحتوى الكروي اللي بيعمله على يعني السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. راجل يعني ممتع جدا, وانت بتتفرج على الفيديوهات بتاعته يعني ما بتاخدش الموضوع حزق أو بتاخدش الموضوع جد قوي. هو الراجل بيبسط الدنيا وبيعمل محتوى يعني بجد ممتع. بشكره ان هو مشرفنا ومنورنا النهاردة. مشرفنا أدهم جمعة, كابتن جمعة, مشرفنا ومنورنا.
3: كله تمام, اخبارك
2: ايه؟ كله كويس.
3: شرفني اللي انا هنا طبعا.
2: شرف ليا, ربنا يخليك,
3: ومبسوط اللي انا معاكم.
2: طيب اول حاجه بقى هسالك عليها هو سؤالنا النهارده, وهو هل نسخه 2026 دي هي احلى نسخه اتفرجت عليها لكاس العالم, ولا عندك نسخ كده من اول ما بدات تتفرج على كوره؟
3: والله وفي كتير حلوين. 2010 كنت بحبها
2: فعلا.
3: بتاعت
2: انا بالنسبه لي 2010 دي اوحش نسخه لكاس العالم.
3: انا مش هشجع اسبانيا برده من زمان, فممكن ده يكون السبب, بس كانت حلوة. وكان فيها برضو أرجنتينا كانت عاملة خط كبير. سوري 2014 ده أرجنتينا. 2010 برضو أرجنتينا كانت خرجت بدري قوي.
2: أرجنتينا أظن خرجت من ألمانيا ألمانيا 4-0.
3: ده كاس العالم ده غالبا هو اللي بسببه تعمل الجول لاين تكنولوجي, عشان جول لامبرت
2: بتاع جول لامبرت في ألمانيا.
3: فكان
2: كان رد بقى على 66 وكرة اللي ما عدتش وبتاع والكلام ده كله. فانت بالنسبة لك 2010
3: وده هو برضو الواحد بيفتكر اللي لسه شايفه, بس ده اعتقد الناس حبيته او ممكن الناس تصنفه كده كتير بسبب ال 48 فريق, بسبب اللي احنا شفنا قصص من منتخبات كتيرة زي مصر طبعا وكاب فيردي شفنا لهم قصة. هايتي ايه ده ده موجودين بقى في منتخبات صغيرة كتيرة عندها قصص حلوة, فابتدت الناس تشوف الحاجات دي.
2: فانت بالنسبه لك يعني
3: لو حد قال كده مش هستغرب. يعني من امتع كؤوس العالم. تعقيبي الوحيد مثلا ان في ملاعب زي ملعب النهائي مش حلو قوي. يعني
2: ليه بقى يعني شايفه
3: تحس ان هو عارف انت لما تطلع الحته اللي ما بين الخط والبنش والحته دي حته ضيقه قوي. تحس اللعيبه بتلعب كورنر مش لاقي حته تتبعد فيها.
2: تحس قوي
3: لما سكالوني يعني مد ايده ممكن يتبع ايده في الملعب. لا فحسيت ان يعني ملاعب بتاع تكساس واتلانتا
2: كانت احلى بكتير.
3: بس وما كانش يبين لك ان انت في الشمس
2: يعني. معاك صح. الملعب ده كان منور قوي. الشمس كانت
3: الشمس ده تحسه ماتش اللي هو 12 دور في الدوري الانجليزي ولا في
2: معاك صح صح.
3: فكان فصيل شويه الحته دي. يعني فاكر فاينل 22 بقى فاهم, حتى في المراسم الاحتفال اللي لسه اتضلم ومش عارف ايه والبتاع كان منور في 2018 المطره وبرده احتفلوا في الضلمه, كانت فيها كده حته مختلفه. انما دي مش عارف
2: يعني ما حسيتهاش قوي.
3: الشمس دي كانت فصيله شويه. بس هو كاس عالم الصراحه ممتع وفي سيناريوهات كتير وفي ماتشات من احلى. يا ماتش انجلترا والمكسيك ده
2: لا كان من احلى الماتشات في كاس عالم في تاريخه كمان, وعشان الاجواء كمان بتاعه الملعب وبتاعه الجمهور بالزبط. وبتاع كان ماتش جامد جدا,
3: وكانت قفله نجوم كبيره. يعني مودريتش قفل رونالدو, احتمال يبقى اخر واحد. ميسي احتمال كبير قوي يبقى اخر واحد.
2: هسالك بقى عن اخر واحد لكل واحد سواء كريستيانو رونالدو او ميسي, بس عايز اسالك على ماتش امبارح. شايف اسبانيا هي الاحق باللقب, وشايف ان برشلونه هو ليه الدور الاكبر في الشكل اللي ظهرت بيه اسبانيا سواء في البطوله او في الماتش النهائي؟
3: والله عشان بس الناس كلت وشي معاه تقول برشلونه ومش برشلونه. هو لو هنقارن دور برشلونه في فوز اسبانيا المره دي ب 2010 لا 2010 الاساسيين بتوع برشلونه كانوا اكتر
2: بالظبط.
3: يعني كان في انيستا وتشافي وبوسكيتس وبيول وبيكيه وديفيد فيا. لا ديفيد فيا حتى كان راح, لا ما كانش لسه حتى راح,
2: ما كانش يمكن راح من فالنسيا صح,
3: ولا حتى فابريكاس كان راح من ارسنال لبرشلونه. بس كان الاساسيين اكتر المره دي. هما مش الاساسيين اقل, بس طبعا يعني لو شلناهم اعتقد برضو اسبانيا ممكن ما تكسبش كاس العالم. يعني
2: انت كنت شايف كده؟
3: يعني
2: مين اكتر لعيب يعني بره كوبارسي
3: معتمد؟ طبعا كوبارسي
2: في اهم لعيب.
3: حتى البديل بتاعه مين اللي هو بيبول ده ولا بيتبول ده بتاع
2: اتلتيكو مدريد.
3: وفي طبعا اريك جارسيا برضو
2: من برشلونه.
3: يوناي سيمون كفورما قبل كاس العالم, يعني ممكن نقول رايو جارسيا اي واحد منهم يبتدي ما
2: مش هتاثر قوي.
3: يعني دور جارسيا او مستوى جارسيا بالنسبه لي احسن من فالديز في 2010 مثلا. بس هو ده ديليفوينتي كان بيلعب بطريقه معينه يعني ما فضلش لعيبه من نادي معين او حاجه. هي سيستم اسبانيا ده اي حد بيركب فيه بقى برشلونه مدريد
2: ده سيستم برشلونه ولا شايف ان في اختلاف ما بين سيستم اسبانيا والسيستم برشلونه؟
3: والله سيستم برشلونه مؤخرا بقى مختلف يعني احنا بنلعب بخط عالي في ضغط بطريقه معينه
2: مع فليك
3: 4-2-3-1 لا ده الكلاسيكي اللي هو 4-3-3 حتى المره دي ما كان يعني في 2010 ما كانش يعني كان في فيا الهداف بس ما كانش في راس حربه صريح برده مفيش راس حربه صريح ايه الفرق دلوقتي ان عندهم واحد زي لامين تحس واحد برازيلي جوه منتخب اسبانيا اللي هو حتى لو مش بيسجل او بيصنع هو فكره ان وجوده هنا دايما تلاقوا لاحظت الارجنتين وهي لما الكوره تبقى مع لامين في اتنين دايما معاه فلامين دايما بيسحب له الاتنين تلاته معاه بيشكل خطر كتير واعتقد نجاح اسبانيا هو نجاح السيستم سواء بقى بلعيبه برشلونه ولا لا يعني حتى باينة كان الوينج الاساسي
2: وكان قبله كمان في اليورو يعني كان نيكو ويليامز برضو ما كانش موجود في برشلونه
3: نيكو ويليامز بس عشان كان متصاب كتير ولعب موسم وحش قوي بس كتاثير برشلونه على الكاس العالم ده اكيد من غير لعيبه برشلونه هيبقى في فرق كبير ان هو ما يكسبش كاس العالم حتى
2: بس اسبانيا هتكسب برضو
3: انت شايف كده ان اسبانيا
2: انا بسالك
3: من غير لعيبه إيه؟ برشلونه اظن لا يعني بيدري
2: طب قول لي كده لو بنرتب لعيبه برشلونه واهميتها في منتخب اسبانيا كوبارسي رقم واحد طبعا صح
3: كوبارسي لامين بيدري فيران الباقي بقى كان إيريك جارسيا احتياطي خوان جارسيا
2: فانت بالنسبه لك كوبارسي ولامين يامال
3: كوبارسي ولامين يامال هم تقريبا اهم الاثنين لعبوا الاساسيين
2: البطوله كلها
3: معظم البطوله وبيدري قعد دكه اخر 3 ماتشات بس بيدري لما نزل امبارح لا
2: يعني طبعا فرق يعني. فرق بشكل كبير قوي عايز اسالك على حاجه وده ديبيت يعني كنت فيه قبل ما نطلع على الهوا يعني مع واحد من صحابي يعني لامين يامال واوليسي قارن لي بينهم كده وجرد فكره ان انت بتشجع برشلونه مين اجمد
3: والله انا حاسس
2: ان مختلفه
3: لا خلي بالك برده ماشي اوليسي جاب معبي ارقام كتيره في بوندسليغا بوندسليغا الليفل فيها مختلف تماما
2: معاك
3: وبعديها اوليسي بيخدم على مين اوليسي بيخدم على لويس دياز بيخدم على هاري كين بيخدم على الليفل بتاع المهاجمين في بايرن مرعب مرعب مرعب يعني لامين السنه دي ليفاندوسكي في أسوأ يعني خلاص بيودع فيران توريس مش احسن موجود موسم رافينيا اتصاب معظم الموسم ف يعني بنتكلم على السنه دي هو الفريق اللي فيه لامين والفريق اللي فيه اوليسي يعني بايرن احسن من برشلونه بكتير على الورق
2: وفرنسا كافراد اكتر من
3: فرنسا بص الهجوم في مين يعني امبابي ديمبلي باركولا وبينزل بوي لا يعني بنتكلم اللي هو كصانع لعب عشان هما الاثنين يقول لك ده عمل اسيستات ده عمل اسيستات بص ده بيصنع لمين وده اللي بيصنع لمين فبس هما على الـ على الـ على الاثنين الصراحه هما كمان طريقتهم شبه بعض الاثنين لعبوا على اليمين رجليهم الشمال بيرقصوا بيحاولوا يجيبوا في البعيده بشمالهم فالاثنين شبه بعض في
2: انت بالنسبه لك مين اجمد دلوقتي
3: مش عارف والله هو سؤال صعب بصراحه يعني اعتقد اوليسي صح ولامين صح انا طبعا عشان بشجع برشلونه ومتابع لامين ده من
2: اول ما بدأ
3: فطبعا هتحيز للامين بس انا بحس ان لامين في ماتش مزنق هو حسم اكتر بكتير
2: من اوليسي ماشي
3: بفروق بسيطه يعني مش فرق كبير
2: مش فرق شاسع
3: بس لو ماتش مقفل وعايز واحد يعمل حاجه من ولا حاجه لامين عنده دي اكتر
2: من اوليسي طيب عايز اسالك بقى على ماتش امبارح كمان هل اسبانيا ظهرت بالشكل ده عشان اسبانيا جامده ولا عشان الارجنتين منتخب فاضي
3: لا هي يعني ده كان توقع قبل الماتش ان الماتش ده هيمشي بالطريقه دي ان هي اسبانيا هتمسك الكوره وهتزهق ارجنتينا لان هي اسبانيا كده يعني حتى ماتش فرنسا هم ما بيعملوش هم عندهم خط نص وخط دفاع هتلاقي دايما الكوكوريا وبيدرو بورو طايرين مدين اوبشنز خط النص دايما ركز كده حتى لو شفت ماتش اعاده او حاجه اي مره بيستلم لعيب من اسبانيا الكوره ويضغط عليه لعيب من ارجنتين حتى لو اتنين ضغطوا دايما عنده حل
2: مظبوط
3: وهاديين قوي تبقى كوره مثلا حره واتنين بيجروا عليها تلاقي بتاع اسبانيا هو عارف لما يلمس الكوره هيبصيها لمين ويبصيها صح يوناي سيمون كذا مره يضغط عليه يطلع كره طويله تنزل في رجل لعيب مش بيطفش يعني كم مره معك. طفش بس هم متدربين تدريب اللي هو يا باشا انا عندي حل لكل اضغط عليا رودري هلف وبصي للبتاع وما بيضغطوا قوي وما راجعين للحارس والحارس بيرجعها للباك يمين والباك يمين دي يعني بيضغطوا. واللي يثبت ده اكتر رودري غلط سوري رودري خرج نزل مكانه زوبابندي حسيت
2: ولا اي حاجه الفل. فابيان رويس خرج
3: نزل بيدري بس عنده الحته النزعه الهجوميه كانت حلوه ان هو بيطلع بيعمل دريبل او حاجه ويجري اللي هو هيدي وسط او بتاع بس برضو لسه ما فيش مشكله خالص. خرج لابورت اللي هو من احسن مدافعين اسبانيا في البطوله دي او في الكاس العام كله
2: نزل ايريك جارسيا ما فرقتش في حاجه
3: برضه اي حاجه خالص.
2: يعني انت شايف ان الارجنتين مش بالسوء اللي ظهر عليه المنتخب الارجنتيني في الماتش؟
3: لا بس هو كل ماتشات حتى ماتشات مصر احنا كنا عارفين نلعب كوره عليهم وبتاع
2: مزبوط.
3: احنا بس لو هم الرهبه بس بتاعت الضغط والاجريشن الزياده بتاعهم ده خوفنا. ان اللعيبه بتاعت اسبانيا عجبتني قوي في حاجه امبارح العيال بتضرب وبتخانق وبتاع عادي جدا ماشي يا عم لو هو عارف انت واحد بيشتمك طب يا عم ربنا يسامحك
2: ربنا يسامحك
3: هو لمين كان يتضرب وينكشوه ويبقى قدام الدكه بتاع الارجنتين ويزوموا عليه ماشي يا عم ربنا يسامحك انا مش عامل حاجه انا
2: طيب عايز اسالك بعد ما نطلع فاصل هسالك بس عن فكره انت واحد بتشجع برشلونه فاكيد بتموت في حاجه اسمها ميسي
3: اكيد
2: وفي نفس الوقت اسبانيا بتلعب الارجنتين في الفاينل انت كنت بتشجع مين؟ خلينا نجاوب على السؤال ده بعد ما نروح لفاصل. لسه مكملين مع كابتن جمعه اللي مشرفنا ومنورنا وعايزكم تبعتوا لنا على 015-59-55-1006 كل اسئله اللي عايزين تسالوها لادهم جمعه وكمان تقولوا لنا هل نسخه 2026 هي افضل نسخه تتفرجوا عليها الكاس العالم ولا كان في نسخ افضل من كده. لسه مكملين معاكم في الاستاد ونرجع لكم تاني الساعه 9 ان شاء الله.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الان عبر تيكتس مارشي. تنظيم امازون انترتينمنت. ياسر الحريري. نجوم اف ام. الراعي الاذاعي الرسمي.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 9 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مدبولي يوجه بصياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات.
2: مدبولي يؤكد أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.
1: وزير الخارجية يعلن عقد القمة الإفريقية في العالمين في أكتوبر المقبل بمشاركة الرئيس السيسي وعدد من القادة الأفارقة.
2: وزارة الاستثمار تطالب شركات المساهمات الأجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد القانونية.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود وترافقها في جولة بمعرض ديرنا.
2: شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد أن الإسلام دين رحمة.
1: وزير الأوقاف ورئيس الطائفة الإنجليزية يفتتحان مؤتمر الأسرة المصرية والتماسك المجتمعي في ظل التغيرات المعاصرة.
2: وزير السياحة والآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان قبة السلطان قايتباي بعد ترميمها.
1: الطقس غدا شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بين

0: من السماء في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا كابتن جمعه اللي بنساله دلوقتي سؤال صعب جدا انا مش قادر اتخيله الصراحه. لو انا راجل بشجع برشلونه وبموت حاجه اسمها ميسي ايقونه واسطوره بالنسبه للنادي بتاعي بيلعب قدام منتخب انا بشجعه هكون عامل ازاي, خصوصا مع ان الارجنتين البطوله دي الدنيا فيها قلق معانا احنا كمصريين ومع العالم كله. كان احساسك ايه قبل الماتش وكان دماغك رايحه فين وما جالكش لحظات كده كنت بتضعف؟
2: هقولك انا بشجع اسبانيا والارجنتين من زمان, يعني ارجنتين مثلا من قبل ميسي حتى ايام باتيستوتا وكريسبو وفيرون وايالا وسورين والجيل ده كله
1: ماشي.
2: ارتبطت بيه وانا صغير فانا بحب الارجنتين, جه بقى عليهم ميسي فطبعا الحب ضرب في مليون
1: ماشي.
2: واسبانيا طبعا بحبهم جدا لان يعني منتخب فيه معظم اللعيبه اللي بشجعها في برشلونه والكلام ده كله. انا من ساعه ماتش مصر تمام انا بالنسبه لي بقى سيبك بقى من اسبانيا وارجنتين وبرشلونه, مصر في المقام الاول قبل كله اي حد
1: طبعا.
2: فبعد لما حصل الموضوع ده مش بسبب يعني مشكلتي مش مع انا لسه بحب ميسي مش مشكله مع مشكلتي بقى مع الارجنتين والحكم واللي حصل ده كله. فسواء بقى انا اللي بقوله ده صح غلط
1: انت مصدق
2: انا اتقفلت
1: مصدق
2: لا في خلي بالك
1: في ان في توازنات وقصه المراهنات
2: وبتاع قصه دي في ناس كتيره مش بتتفرج على كوره اتفرجت على كوره في كاس عالم
1: مظبوط
2: فابتدوا يدخلوا حاجات ملهاش علاقه في الكوره في الكوره فابتدى بقى يحصل على السوشيال ميديا بالذات كميه نظريات. لا يا جماعه الموضوع مش
1: الموضوع مش للدرجات
2: اه يعني.
1: طب انت مصدق ايه؟
2: مصدق ان الحكم ممكن يكون يعني بسبب مثلا جمهور الارجنتين كتير في الملعب بسبب ان دي الارجنتين وان هيبقى ممكن عليه ضغط ان هو يعني هقول لك حاجه, هو لو ظلم مصر
1: ماشي
2: ممكن ما يحصلوش مشكله قد ما ظلم الارجنتين مثلا, فاهم قصدي؟ يعني مثلا لو جول مصر ده اتحسب اللي هو اتلغى ده ممكن بعد ما ممكن يتاذي في شغله مثلا بعدين يعني ممكن من كتر يعني مثلا في ماتشات الكلاسيكو وماتشات الكبيره في البريمير ليج لما حكم بيغلط بيبقى الانديه او الاتحادات تقرص قوي على
1: اللي غلط
2: يعني بتشتكي جامد بتقدم فيه حاجات فبيبقى الضغط عليه, انما مصر مقابل الارجنتين فاهم الموضوع فممكن
1: الموضوع
2: يكون
1: مش هيضر قوي يعني
2: وهم برضو انا اعرف ناس صحابي في الملعب حصل مضايقات ليهم وبتاع فهقول لك حاجه انا ممكن اقول لك يا عم بكرهش الارجنتين بس اتقفلت منهم انا حاجه طعمها وحش خلاص يا عم ابعد عني. فانا من ساعتها قلت ايه لا خلاص يعني ما لا اتمنى لكم
1: فيش مجال
2: كاس العالم يعني
1: طب لما ميسي عيط امبارح بعد ما خسر كاس العالم
2: بس يعني بس خلاص بس اللي هو وبعديها
1: مش اللي هو احسن
2: لا مش احسن لا, لا,
1: لا مش كده
2: بس في نفس الوقت خلاص يا باشا انت كسبت كاس عالم انت كسبت كل حاجه
1: فاللي هو خلاص مش ده اللي هينقصك ولا يزودك
2: والستاتس بتاعك في التاريخ محفوظ محفور انت رقم واحد بفرق كبير قوي عن اي حد بقى قديم جديد انت معي. بعيد قوي.
1: طيب شايف ان رودري هو افضل لاعب في البطوله ولا ميسي كان يستحقها ولا حد تالت؟
2: كنت بتناقش برده في مع اصحابي في الموضوع ده امبارح, هو لو ميسي كان يعني بالنسبه لي لو ميسي كان خدها مش هستغرب لو بيلينغهام كان خدها برده مش هستغرب لو هالاند اللي كان خدها برده مش هستغرب لان كل اللعيبه دي عملت تاثير كبير قوي على منتخباتها
1: مزبوط.
2: بس هم حسبوها ايه
1: اللي كسب
2: البطوله بس انا فاكر في 2014 ميسي خد احسن لاعب
1: وهو مش هو بطل كاس العالم
2: مش بطل كاس
1: المانيا
2: العالم. ونفس الكلام
1: اظن مودريتش 2018
2: مش عارف خد هو خد اللي هو الفيفا
1: خد خد البالون دور بس مش فاكر مودريتش كان افضل لاعب في كاس عالم 2018
2: مش فاكر ولا لا بس
1: كل اللي بيسمعنا ياكد لنا
2: بس لو كان ميسي خدها مش هستغرب. وانا بالنسبه لي
1: انت بالنسبه لك بقى مين؟
2: انا كانت بالنسبه لي ما بين ميسي ورودري لان رودري التاثير بتاعه وهي مش كل حاجه جوال اسيستات من الاخر
1: معاك
2: بتفرج على ماتشات بتفرج بجد لا رودري بيهم كل حاجه يعني
1: معاك.
2: يعني هو تاثيره كبير قوي مع انه يعني حتى ما زوبيمندي نزل امبارح برضو ما الدنيا مشيت بس هو بقى في الماتشات اللي قبلها كلها لا هو تاثيره كبير
1: فانت
2: قوي.
1: شايف ان يعني رودري او ميسي ما كنتش هتستغرب وشايف ان هما الاثنين يستحقوا
2: لو هختار هديها لميسي الصراحه
1: هتديها لميسي
2: لان ميسي شال يعني تأثيره اكبر لان هو شال فريق اضعف بكتير وصلهم للنقطة دي. رودري معاه لو رودري واقع في بيدري, لو بيدري واقع في مليون واحد غيره في خط النص, فأنا أنا كنت أديها لميسي صراحة.
1: طيب خلينا نتكلم على دي لافوينتي شوية, وهل شايف إن هو أفضل مدرب في العالم دلوقتي ولا دي مبالغة شوية؟
2: في العالم
1: في العالم في العالم بقى منتخبات وأندية كل
2: والله
1: حاجة.
2: أنت لما يكون حجالك عالجاهز لعيبة بسيستم, يعني سيستم اسبانيا ده,
1: بس خلي بالك هو مسك من 23 اظن يعني من قبل اللي ويفا نيشنز ليج كمان,
2: كان ماسك
1: ما كانتش الدنيا جاهزه قوي كده برضو يا جمعه يعني.
2: لا بس خلي بالك هو كان بيمرن الفئات العمريه
1: بالظبط,
2: وهي
1: 19 21,
2: هو سيستم ماشي من الاخر, وعندك خيره لعيبه العالم عندك في المنتخب. ما اقدرش اقول ان انت احسن مدرب في العالم, لان انت يعني ما عندك رفاهيات كتير قوي. رفاهيات انت جاي في منتخب فيه نظام وانت بتطبق النظام ده. عندك
1: اللعيبة انت طالع بيهم من المنتخبات
2: التاني والتالت بتاع اسبانيا, منتخب تقيل جدا يعني ما عدا الهجوم بس, غير كده لا انت عندك صف تاني وتالت يعني اللعيبة اللي ما راحتش جامدة برضو. بس هو كمدرب طبعا هو من احسن. احسن
1: مين بقى, مين احسن مدرب في العالم دلوقتي؟
2: دلوقتي لا صعبه, لان مفيش يعني مش عارف مفيش حد يعني. ممكن اقول لويس انريكي. لويس انريكي بس برضه لويس انريكي عنده رفاهيه ان هو عنده لعيبه يعني بيريح لعيبه في الدوري ويلعب بيها بس في دوري الابطال. يعني ده رفاهيه برضه مش عند اي حد. ارتيتا ما بحبش سكورته, معرفش يعني مفيش حد اللي هو لا انت بعيد عن الباقي. يعني ممكن تقول لي امتع مدرب, اقول لك هانزي فليك, لان هانزي فليك اللي هو يا باشا مش هدافع يلا نجيب جوال كتيره مثلا. فده بالنسبه لي يعني حتى الناس اللي عارفها اللي مالهاش في الكوره ما تيجي تتفرج افرجهم على ماتش برشلونه يبقوا مستمتعين قوي عشان شايف فيه اكشن وفيه هجوم وفيه كلام ده كله. فانا ممكن اقول لويس انريكي, هانزي فليك اكتر مدربين ممتعين الى حد ما في العالم
1: دلوقتي. بس لسه شويه على دي لافوينتي لغايه لما نقدر نقول ان هو من احسن.
2: عايز اشوفه يعني, بس هو برضو يعني هي كلها اراء, لان هو مسك كسب برضو فرنسا وكسبها ما تحسش ان هو تايه في الفوز برضو. هو كسب منتخبات كبيره بس في نفس الوقت هو معاه عوامل جامده. بس يعني برضو لو حد جه قال لي دي لافوينتي احسن مدرب في العالم في وجهه نظري هقول له يعني مش غلط يعني
1: مش غلط. مثلا هنتكلم بقى عن كاس العالم بشكل عام وحطر كده, وانت قاعد بقى لغايه لما نتكلم على الموضوع ده عايز اعرف منك تشكيله الافضل مثلية بالنسبه لكاس العالم. هنتكلم بقى مركز بمركز كده, وهنقعد نتخانق على كم مركز انا متوقع ان احنا هنتخانق عليهم. لسه مكملين مع كابتن جمعه اللي مشرفنا ومنورنا, وعايزكم تبعتوا لنا على 015-595-5006 وتقولوا لنا هل دي افضل نسخه لكاس العالم اتفرجتوا عليها ولا لا. اللينك جاي هنقرأ كل الرسائل بتاعتكم سواء على الفيسبوك او على رقم الواتساب.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فان إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ومنورنا في الاستوديو كابتن جمعة أدهم جمعة مشرفنا ومنورنا. طيب يعني رقم آخره 8-5 بيقول الحكم ظلم أسبانيا امبارح لغى جون وكرة نفسها بتكون بطيئة مع أن التسديدة قوية وضربة الراس قوية كمان الشوطة على جون الأرجنتين التسديدة بتبقى على المرمى لكن فجأة الكرة بتعلى فوق المرمى نسخة كلها ظلم وظلم راجل شايل قوي ظلم بظلم كل المنتخبات الأفريقية وبعض المنتخبات العربية فريق زي البوسنة ومصر وكرواتيا ظلمت وفرق أسبانيا ظلم فرقة أسبانيا ظلمت امبارح بس فازوا في النهاية عبد الغني وبرضو ماتش المكسيك وانجلترا المكسيك ظلمت ماتش حلو جدا جدا جدا. طيب رقم آخره نقرأ الرسائل بتاعتكو مساء الفل رقم اخره 22 بيقول مساء الفل يا كابتن عندي 48 سنه حضرت وانا طفل كاس عام 86 بس ما كنتش مركز فيها عشان السن وعلى فكره المعلق الكبير الراحل بيقول دي احسن كاس عالم وبيقول عليها كاس عالم مارادونا وتابعت بعد كده كل كؤوس العالم وانا من رايي كابتن ميمي الشربيني احسن كاس عالم كانت 86 شفته بعد كده التلفزيون بعد كده كاس عالم 90 نهائيات مارادونا وتالق باجيو والمنتخب الايطالي و94 في امريكا كان جامد جدا برده 2002 في كوريا واليابان و2010 قلت كل النسخ يا نبي حمد بس يعني أنا بالنسبة لي أنا الصراحة بالنسبة لي 98 كانت نسخة قوية جدا. طيب هسألك بقى عن النسخة دي و 48 منتخب شفت الموضوع إزاي؟ هل الموضوع لطيف بعدد ماتشات كتيرة والمستوى ما قلش قوي ولا كفاية 32 عشان الموضوع يبقى أسهل كمان بالنسبة للفرق إن هي تعرف تكمل بمستوى قوي في البطولة؟
3: يعني أنا بفكر أنا كالإداري أو اللي بحضر أو مدرب هو ماتش زياده لو انا هوصل يعني تحسبا انا هوصل للنهائي
2: ماشي
3: بس دور المجموعات لا كانت طبعا انت عندك فرق اكتر قصص اكتر احسن تواليت سمحت لمنتخبات عمرها ما تعدي ان هي تعدي
2: مظبوط
3: لا انا شايفها ناجحه بس ما تزيدش عن كده يعني
2: عشان الكلام بقى 64 لا كده الموضوع هيزار وتقل
3: هتفتح قوي والمنتج هيقل شويه يعني فاعتقد 48 ده بالانس حلو في منافسه انك توصل يعني نيجيريا مثلا
2: مش موجوده كانت هتفرق قوي في المنتخب في كاس العالم بالظبط
3: وكاب فيردي وصلت عادي ف يعني فرص ان المنتخبات الكبيره ما توصلش هتبقى اقل بكتير فحتى اللي بيوصل من افريقيا هيبقى كويس اللي بيوصل من القارات التانية برضو كويس يعني بوسنيا دي كان هيبقى مكانها ايطاليا فمعظم برضو المنتخبات الاوروبيه كانت كويسه بتوع اللاتين كانوا برضو معظمهم كويسين فالموازنه حلوه كان دايما 32 ده دايما في فريق دايما بتحس ان في كام واحد كبير كده راحت عليه ما جاش
2: مظبوط
3: سواء بخصوصا عندنا في افريقيا لان كان بيطلع منتخبات قليله فانا شايف لا حلوه جدا ممتعه مجموعات خلت ناس كتير بتتفرج اكتر اللي هو ايه ده انا سمعت عن مش عارف ايه فلا ادت قصص حلوه ودور ال 32 ده برضو كان برضو انجاز مثلا مصر احنا وصلنا 32 ده كانت وكسبنا دور
2: في حاجه كبيره
3: بالظبط في حاجات يعني نيوزيلندا دي لو كانت اتاهلت ما هي برضو عمرها ما كسبت زينا عمرها ما كسبت ولا اي حاجه منهم لعبوا اكتر فلو كانوا اتاهلوا وكسبوا كانت هتبقى حاجه كبيره بالنسبه لهم فهي مفيده انا مش شايف اي ضرر ليها لاي جانب سواء كمشاهد اداري مدرب
2: حدك كعوائد ماليه كمان هتجيب طبعاً. فلوس اكتر وهتخلي مكافئات
3: هي بس عيبها الوحيد للي بيوصل للمربع الذهبي ان هو بيقعد شهر ونص في الكاس على نفسه وقبلها مثلا اسبوعين تحضير فاولموست بيبقى شهرين بيتاخد منه في الصيف يعني المواسم التحضيريه ابتدت في كل الانديه خلاص اللي كملوا للمربع الذهبي لسه هيبتدوا الاجازه
2: هيبتدوا فقدامهم شويه
3: كتير
2: قبل ما يخشوا في الموسم
3: سنه كمشاهد انا
2: مستمتع
3: مع نفسي
2: طيب بقى. اكتر منتخب عربي او افريقي بره مصر كان يستحق يكمل اطول من كده في البطوله كان مين
3: كنت متخيل ان الجزائر هتكسب سويسرا بس ما حصلش السعوديه كان عندها فرصه كبيره قوي تتاهل كانوا محتاجين بس يكسبوا كاب فيردي وما ما تاهلوش فكانوا الاقرب قطر بهدلت
2: يعني شايف ان في حد يستحق ولا النتائج اللي حصلت دي هي اللي كل منتخب
3: مش عايز اقول المغرب لان المغرب لعبت فرنسا فطبيعي يعني اللوم الوحيد على المغرب ان هم ما كانوش اجرأ من كده شويه في الماتش بتاعهم ما سددوش ولا تسديده على المرمى بس غير كده يعني انت بتقول غير مصر بس انا شايف اللي احنا كنا
2: ممكن ان مصر هي اكتر منتخب عربي او افريقي كان محتاج ان هو يوصل اكتر.
3: انت عارف لو كنا عدينا من ارجنتين كنا ممكن نبقى في سيمي فاينل
2: عادي جدا عادي جدا. يلا اللي حصل. طيب عايز اسالك على مين اللعيب اللي بتعتبره كده اكتشاف المونديال الحقيقي، لعيب قبل ما يخش كاس العالم كده ما كانش الناس تتكلم عليه قوي بس الناس هتفضل تتكلم عليه كتير بعد كاس العالم ده؟
3: سؤال حلو قوي، سؤال حلو قوي قوي قوي. سبينس
2: معاك مليون في المية.
3: سبينس اعتقد انا متابع قصته عشان مشجع توتنهام في
2: كان
3: في
2: جاي من ميدلسبرا صح كده،
3: كان جاي كان
2: أنا
3: من تشامبيونشيب
2: وتوتنهام بيلعب باك يمين
3: وراح اعاره كتيره في

0: قطع الكره من ميسي كتير وكان موقف
1: خلي بالك
0: كويس.
1: المكان بتاعه فيه لعيبه جامده يعني،
0: كان في اورايلي على الشمال
1: واورايلي مانشستر سيتي، وكان في لويس جيمس هول كمان يعني كان متالق مع نيوكاسل
0: وتوتنهام طلع 17. فهو توخيل شايف في حاجه وهو يعني ما خذلوش، اثبت
1: وكان في جنوة في الدوري الايطالي،
0: شفت هو فعلا راح الدوري الايطالي
1: فلف لفة وقصة، وسبحان الله من كاس العالم تألق.
0: وفي توتنهام برضو ما كانش بيلعب يعني، كان في توتنهام على الشمال أودوجي كان بيلعب وعلي ميفي بيتر بورو كان أساسي. فهو مش اللي هو أنا بلعب زي ديكلان رايس مثلا هو عمود الأساسي، لا هو يا حبيبي متشحطط في مراكز ومتشحطط في أندية ومتشحطط في وقت لعب، متشحطط في كل حاجة، وجي واسترجل ولعب حل وعمل كل اللي عليه وزيادة. وأورايلي كان متاح على فكرة يلعب في ماتش الأرجنتين، بس هو لعب سبنس
1: وتألق بشكل كبير. طيب عايز أسألك على أفضل مباراة في كاس العالم، أنت قلت إنجلترا المكسيك، شايف أي مباراة تانية استمتعت بيها؟
0: لو أنا مش مصري ومش أرجنتيني أقول مصر وأرجنتين، لأن 2-0 وكمباك في آخر 10 دقايق دي بالنسبة لواحد يعني شفت بقى فيديوهات ناس ما لهاش علاقه بينا او بيهم، ايه ده ماتش حلو قوي مستمتعين قوي. الثالث والرابع ده كان يعني هم كله بيلعب محدش فريق له، فبقى كله منطلق. هو كان ماتش ممتع لو 10 تجوال تشوف فيه، بس كماتش ماتش مكسيك وقصه اللي قبل الماتش، وان انت تلعب في الاستاكا وفي حته عاليه
1: والماتش اتعجل وبتاع ومطره
0: يعني في
1: وطرد وضرب الجزاء وبتاع، فكان الموضوع
0: تصنفه من احسن
1: ماتشات. طيب اكتر حاجه خيبت امالك في البطوله دي كانت ايه؟
0: احنا عدنا وزدنا في موضوع خروجنا صراحه طبعا. مقصر فيها لحد دلوقتي صراحة.
1: اكيد
0: يعني 3 4 ايام اللي بعديها لا انا زعلان، بتمرن في الجيم زعلان، قاعد في البيت زعلان، بفتح موبايل زعلان زعلان زعلان.
1: عارف انت الصوره بتاع بابلو اسكوبار كده وهو قاعد في الجنينه وقاعد مش عارف كده جدا والله عظيم سرحان
0: زعلان قوي
1: وعمال افكر في سيناريو الماتش
0: زعلان قوي. يعني لولا ان اسبانيا كسبت او كانت حتى الارجنتين كسبت ما بس يعني منتخبات بحبها هي اللي وصلت لقدام، فما عنديش قوي اعتراض قوي على كاس العالم.
1: طيب عايز اسالك على لقطه المونديال بالنسبه لك، عارف انت في كل كاس عالم كده في لقطه ايقونيه، يعني 94 مثلا ده كان بالنسبه لي انا فاكر شويه، غير طبعا ما توقفا روبرتو باجيو كان راشيدي اكيني وهو بيجيب اول جون لنيجيريا في تاريخها في كاس العالم 98 والفاينل وزيدان وهو بيحط الجون الاولاني وهكذا وهكذا. ايه اكتر لقطه انت هتفتكرها لكاس عالم 2026 كده اللي هي وهم بيجيبوا 2026 يجيبوا اللقطه دي؟
0: سؤال حلو قوي، انت مش تقول الحاجات دي قبليها
1: لازم كده فجاه
0: يعني سؤال كبير قوي ان هو يجاوب في ثانيه، بس هو فعلا لو اول حاجه هتخطر على بالي من كاس عالم ده في حاجات كتيره، في كذا لقطه مش عايز انت عايز اقول مصر مش عارف انا برضو يعني
1: لا انا شايف لقطه كابتن حسام حسن دي ايقونيه جدا.
0: ما هي انا بحاول احسبها هي بالنسبه لنا بس ولا بالنسبه لكل
1: لا هي بالنسبه لنا دي بالنسبه لنا بس يعني، بس في لقطات ايقونيه بالنسبه لي يعني دموع ميسي مثلا بعد الفاين بالنسبه لي ايقونيه جدا.
0: مش مقصر قوي لان هو يعني عارف لو ده تالت نهائي وما كسبوش وعيط
1: كانت تفرق صح
0: تبقى جامده قوي اللي هو الختام. بس في واحده في عايز اقول لك حاجه، اللقطه بالنسبه لي لما حسن حضن الحكم عشان البنالتي بتاعت بلجيكا اللقطه دي وهو بيبوس دي الايد دي بقى انا شفتها اجانب هم مش عارفين حاجه عننا بيجيبوا البتاع دي ويقعدوا يقلدوها ويعجباهم قوي اللقطه بتاعت حسن وهو بيبوس ايده وهو بيحضن الحكم دي كانت حاجات لذيذه
1: واحتفال امام عاشور برضو كان ايقوني في كاس العالم ده
0: بس ده بالنسبه لي دي مش لحظه كرويه دي لحظه يعني حاجات اللي هي نفتكرها لذيذه بس ككوره والله في حاجات كتيره قوي في حاجات يعني مش عارف والله هم كتير قوي وصعبين قوي. ممكن هالاند الرو دي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه
1: معاك مليون في الميه دي اكتر لقطه ايقونيه
0: دي بالزبط. اكتر حاجه انت عارف هالاند زاد فوق 30 مليون فولور في كاس العالم شهر شهوره مش طبيعيه في الناحيه بقى اللي مفروش على كوره في امريكا فاكتر حاجه ايقونيه في كاس العالم دي احتفال
1: النرويج بعد الماتش بالظبط. طيب عايز اسالك بقى عن تشكيله كاس العالم المثاليه ال 11 لعيب الافضل كده بالمركز، تعالوا ناخدهم واحده واحده كده نتخانق مع بعض بس سريع يلا. حراسه المرمى
0: اوف شوبير
1: ده عن اقتناع ولا انتماء؟
0: 80 في

0: ما اقتناع 20% تحيز.
1: طيب شايف مين ممكن ينافس اوفا على
0: كوبيل؟ كان كويس
1: معاك.
0: ميليانو بعد ماتش الفاينل يتحط بسهولة جدا.
1: خيل ممكن برضو، حارس مرمى الاكوادور ممكن برضو،
0: بس
1: يعني مشي شوية حلوين
0: برضو. اللي نزل رفع سهم اوفا تصديات كتيرة
1: صح
0: ومهمة، وضرب الجزاء من ميسي، وضرب الجزاء تانية في الـ من الإيران.
1: معاك.
0: فانت لا انت عامل، انت
1: هو
0: عامل
1: اكتر حارس مرمى بالتساوي مع حراس مرمى كتير، هم تصدوا لاكتر ضربات جزاء في تاريخ المونديال خلال المباراة مش ركلات ترجيح. طيب لو اسالك على خط الدفاع، احنا بنتكلم كده اوفا قدامه رباعي، باك يمين باك شمال،
0: باك يمين بيدرو بورو، او لو هتحسبه سبنس يعني، بس انا بالنسبة لي بيدرو بورو.
1: معاك.
0: باك شمال هيبقى سبنس بالنسبه لي.
1: معاك.
0: لوب كوبارسي ما ينفعش ما يتقلش. وجنب كوبارسي والله زي ما انت يعني ليساندرو، يعني
1: ليساندرو
0: يخش فيها لو هو فعلا كان كويس من طول الارجنتين. لابورت عادي ما فيش مشكله، بس
1: ما فيش مساكين تالقه قوي في البطوله دي فعلا،
0: فممكن وفي يعني حتى انجلترا مش يعني مش عايزه اقول برضو
1: جه برضو ما عملش ممكن يعني كاس عالم جامده قوي.
0: ممكن نقول ليساندرو،
1: ليساندرو مارتينيز وباو كوبارسي. تمام. طيب لو احنا بنتكلم عن نص الملعب،
0: رودري طبعا ما فيهاش
1: اكيد
0: ما فيهاش كلام. بيلينغهام لو انا
1: معاك طبعا،
0: بيلينغهام قدم كاس عالم ممتاز غير الاجوال يعني، هو فعلا كان كويس قوي. ممكن نقول معاهم، ممكن نقول معاهم تشاكا برضو كان كويس قوي
1: مع سويسرا.
0: سويسرا
1: وممكن حد من انجلترا برضو اظن، ممكن
0: كان رايس
1: اندرسون او ديكلان رايس.
0: رايس انا اختار رايس الصراحه. بس
1: طيب الثلاثي الهجومي بقى،
0: ميسي مبابي بسم الله الرحمن الرحيم.
1: التالت
0: اوليسي برضو صنع 7 اهداف ومن اكتر الناس اللي صنعت يعني طبعا ماتش اللي هو 6-4 ده هو الزقه الاخيره، بس صعب برضو ما تقولش اوليسي كان ممتاز الصراحه، كان
1: مطال
0: طب يعني.
1: يبقى كده تشكيل الكابتن جمعة للأفضل في كأس العالم 2026، أوفا 80% اقتناع و20% تحيز، وخط دفاع من رباعي بيدرو بورو وكوبارسي ولابورت، قلنا ممكن لابورت ممكن يكون جنب أو ليساندرو مارتينيز، وباك شمال جاد سبانس. أما نص الملعب فهو رودري وديكلان رايس والثالث بيلينغهام، وأخيرا خط الهجوم امبابي وميسي وأوليسي. ويعني أنا مش هختلف معاك خالص صراحة، يعني اختيارات مقنعة يعني وفنية.
0: هالاند
1: هالاند يستحق الإشادة يعني على الأداء الكبير اللي عمله مع النرويج في كأس العالم. لسه مكملين كلامنا مع كابتن جمعة اللي مشرفنا ومنورنا، واللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن اللي هيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة. ناس بتشجع ريال مدريد، اللي بتشجع برشلونة، اللي بتشجع في الدوري الإنجليزي لازم تسمع اللينك الجاي. وهنتكلم كمان عن منتخب مصر في كأس العالم وإيه اللي جاي إن شاء الله. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا، واللي انا مستمتع جدا جدا بكلام معاه في الكورة سواء في الهواء او برا الهواء، ادهم جمعة، كابتن جمعة، واحد من الناس والله بجد الممتعين، يعني حتى في الكلام بيننا وما بين بعض في الكورة وكمان في الكونتنت اللي انت بتقدمه بجد، يعني استمر وكلنا وراك يعني بجد والله كونتنت ممتع جدا. خلينا بس نتكلم يعني شوية صغيرين كده عن منتخب مصر في كاس العالم وايه اللي جاي، قبل بقى من نتكلم عن برشلونة ونتكلم عن توتنهام كمان اللي انت بتشجعه اللي عامل صفقات نار النار ومطلع
3: فرتك
2: فرتك المحفظة كلها. طيب نتكلم عن منتخب مصر، وشايف منتخب مصر في البطولة دي ازاي؟ روح من كابتن حسام حسن ويعني شد حيلكوا يا رجالة، ولا شفت من كابتن حسام حسن حاجات في البطولة تخلينا نتفائل في اللي جاي؟
3: بظلمه واقول له انت بزعيق والكلام ده كله، لان الزعيق والحاجات دي كلها ما توصلكش اللي انت وصلت له، وما تخلكش تعمل التغيرات اللي عملها جوه الماتش الكتير ده الا واحد درس. طبعا هو معاه طقم بيذاكروا الناس شاطره جدا،
2: حاللين اداء ومعدلين بدنيين وجهاز كامل،
3: دول هم الجنود المجهولين مع حسام حسن، هم اللي قال له صغرات فين، تعمل ايه، اللعيب بتاعك كويس في ايه، وحش، يعني هم اللي هم، وهو مش بيعاني برضه هو اعتقد، انا معرفش اي كواليس او حاجه، بس هو يعني من اللي شفناه هو متعاون معاهم جدا، والشغل بان في الملعب كذا مره، يعني مثلا ماتش نيوزيلندا، مع ان نيوزيلندا دي اضعف منتخب ممكن
2: نواجهه
3: وكنت خسران، لا قلبت امام في الناحيه اليمين وعملت كذا تغييره وكده، لا فرقت جدا. زيكو بيتوظف في كذا مركز في كذا ماتش على حسب المعطيات، كون انه جاب زيكو اصلا من الاول، زيكو كان بيصايع يعني
2: كان
3: كلنا عارفين القصة
2: بالظبط
3: يعني.
2: صح،
3: وجايب جولين في الارجنتين،
2: متفائل في اللي جاي ادهم،
3: خايف من حاجه واحده
2: إيه
3: ان احنا نحتفل بزياده او نحس ان احنا عملنا انجاز، يعني انا ما عنديش مانع من اللي بيحصل دلوقتي، انت عارف انا بتكلم عن ايه، طبعا
2: معاك
3: ما عنديش مانع يا باشا، احتفل واطلع واعمل واعمل كل حاجه، بس ما يجي بقى سيزون الكوره يبتدي ويجي معسكر المنتخب ويجي تحضير لامم افريقيا،
2: انسى كل
3: خلاص بقى ارمي ده ما اكنه ما حصلش، ركز بقى في اللي جاي وهات لنا بقى بطوله، عايزين نفسي نكسب افريقيا، نفسي نكسب افريقيا تاني.
2: شايف ان احنا مؤهلين ان احنا نبقى
3: يعني احنا في اضعف من كده
2: بنفوز بكاس الامم 27
3: طبعا و8 في 7 و8
2: في 7 وفي 8 بالظبط،
3: احنا مؤهلين طبعا لان احنا اضعف من كده وظروف اسوء من كده مع مدرب أسوأ من كده، وصلنا سيمي فاينل وصلنا فاينل
2: كوبر كمان يعني وقت 2017 ما كناش منتخب قوي خالص،
3: فلا يعني افريقيا ليها لعبتها واحنا شاطرين في اللعبه دي، فلا ممكن نوصل طبعا. هو هي فكره زي ما انت بتتحسن برضو غيرك يعني المغرب بتتحسن قوي
2: طبعا،
3: كوتيفوار جامده، الباقي يعني
2: السنغال كده كده جامده
3: مفيش كلام طبعا، بس الحمد لله عندهم تذبذبات دلوقتي، المدرب مشي والدنيا متلخبطه.
2: فانت شايف كاس الامم الجايه ممكن تبقى ما بين مصر والمغرب وكوتيفوار؟
3: يعني مش
2: شايف حد تاني
3: يعني هم الثلاثه اللي في الجزائر برضو، يعني لو فاقوا شويه يجي منهم الجزائر برضو، فيهم لعيبه كتيره بتحترف فجاه ممكن واحد يظهر وتلاقيه يجي في المنتخب زي بوعادي مثلا في المغرب، بيظهر حاجه كده زي برضو في الجزائر، وطبعا ناس كتيره اتكلمت مش محتاج نتكلم في الموضوع ده على موضوع التجنيس والكلام ده كله، ده اوبشن حلو، بس اللي معاك برضو ستيل كويس كفايه
2: معي.
3: وصلاح يبقى معاك ان شاء الله، صلاح يبقى الموسم بتاعه اللي جاي ما يكونش فيه ضغط عليه او ما يكونش فيه فيجي المنتخب زي ميسي كده راح انتر ميامي، اعرفش هو راح فين، بس لو يا رب المكان اللي يروحه بس يكون
2: ما فيهوش الضغوط الكبيره دي، فصلاح يبقى اروق مع المنتخب
3: وعدد دقائق اقل وضغط اقل عشان يجي مع المنتخب
2: يبقى فايق 100%. طيب لو اسالك مين ممكن يخش في منظومه المنتخب في الفتره الجايه ما كانش موجود في وقت كاس العالم، في حد في دماغك؟
3: ما فيش حد، بس في مركز معين اعتقد هو المركز
2: مركز ايه؟
3: وينج الشمال.
2: وينج الشمال
3: ده من يعني ما اظنش لو حسبتها الا ما امام يعني لعب في الحته دي، الحته دي كانت واقعه شويه. ومش قصدي مرموش لعب في الهجوم، والمرموش ما عنديش مشكله معاه خالص، ودروبايا
2: واللي هيجي مش هيكون على حساب مرموش.
3: دروبايا وهتعدي، ما هو مرموش بيساعد بيلعب مهاجم، ما هو احسن بيغير
2: معاك.
3: بس ان انت ما عندكش وينج شمال يعني ما عندكش اللي هو يعني مثلا لو قلنا دلوقتي هيثم حسن هيبقى الاساسي، ما عندكش اللي زيه الناحيه الثانيه برضو الاساسي، الا لو مرموش هو الاساسي خلاص، يبقى كده مثلا هيثم مرموش وصلاح في النص، وقدامهم زيكو قدامهم حمزه وقدامهم، بس محتاج لسه وينج شمال تاني مع في الناحيه دي، سواء مرموش بيلعب فيها او ما لعبش فيها.
2: طيب سؤال اخير قبل ما نروح على برشلونه، ايه اللي احنا محتاجين نعمله الفتره الجايه بره بقى الافراد اللي تخش في المنتخب عشان نبني على اللي احنا عملناه في كاس العالم؟
3: والله باللي معانا بالمعطيات الدوري واللي معانا دلوقتي
2: في المطلق ككره مصريه عامه،
3: طبعا نفسي الجمهور مش هقولك يرجع 100% بس يزيد شويه، يدخل اللعيبه في التنشنه بتاعت الماتش. يعني انت مثلا ماتش الارجنتين ده انت في استاد قدامك بص كام واحد بيصفروا عليك وكده، فانت لما تبقى في الاجواء دي في العادي بتفرق. حسام حسن فتح مجال حلو قوي، اظهر لكل لعيبه الدوري خارج الثلاثه الكبار ان انت لو انت بتلعب كويس وبتادي كويس انا شايفك
2: صح،
3: وهدي لك فرصه كمان، يعني ممكن يجي في معسكر ماتشات وديات، فكله عنده فرصه. فاعتقد ده هيرفع المنافسه شويه، ان كله عايز يموت نفسه، كله عايز يثبت نفسه، وهيعلي الدنيا وده هيخلينا نشوف حاجات كتيره في الدوري، هنشوف لعيبه جديده. وحتى حسام قال في تصريح ان هو بيتفرج على الدرجه الثانيه الممتاز، بيتفرج على الممتاز، فهو شايف لعيبه مش مجرد بس من في الدوري الممتاز، لا في الدرجه الاولى والكلام ده كله. فكله عنده فرصه ان هو يبقى موجود، فده هيبين. وبعديها نجاح المنتخب واللي المنتخب عدى بيه والاحتفالات، كله اللي ما جاش اكيد نفسه يبقى موجود. فالموسم اللي جاي اعتقد كله هيموت نفسه عشان يبقى موجود في معسكر المنتخب
2: الجاي ان شاء الله.
3: واللي ما كانش كويس في المعسكر ده لازم يرجع ويبقى كويس جدا، لانه ممكن يجيش
2: مكانه تاني. مكانه مش محجوز. طيب هنتكلم بقى عن برشلونه الحب الاول والحب الاساسي، وهسالك عن المنافسه مع ريال مدريد. ريال مدريد مورينيو، ريال مدريد صفقات قويه جدا، بنتكلم على كوكوريا، دومفريس، اكتر من لعيب،
3: كوناتي
2: بنتكلم على برناردو سيلفا، بنتكلم على ممكن كمان طريق يعني يبقى فيه رودري.
3: لا الله دي بقى وشو غالبا هو طلع قال ان هو مش عايزه من فتره
2: مورينيو.
3: بيريز لا بيريز.
2: بيريز اوكي.
3: رودري لو جه
2: تتوقع ممكن
3: لا بايرن مش بايرن متقيل. انا تعاملنا مع بايرن في في في في صفقه ليفاندوسكي اللي هو يعني هطلع عينك
2: وشوف ليفاندوسكي في اخر مسيرته
3: هديهولك، وهو انا طلعت منه
2: ما فيهوش حيل،
3: مش عايز. هو مش نادي بيبي يعني، في انديه
2: فيدر كلوبس بتبيع
3: سيلين كلوب، وهو مش سيلين كلوب. انا بشتري عشان اكسب.
2: تمام.
3: انا مش فارق لي هتديني فيه 200 مليون، مش عايزه، مش عايز الفلوس، انا عايز العيب.
2: طيب شكل المنافسه بقى مع ريال مدريد شايفها ازاي الموسم الجاي، خصوصا برشلونه لغايه دلوقتي اللي اعلن بشكل رسمي هو جوردون. نتكلم على كريم اديمي لسه مش بشكل مش رسمي، بس يعني بنسبه كبيره خلاص هيكون
3: طبعا موجود. في مهاجم جاي مين؟ الفاريز مش عارف.
2: بالنسبه لك مين مهاجم الامثل لبرشلونه اللي ممكن برشلونه يعرف يجيبه؟
3: لا ممكن ما فيش يعني. نفسي في كين مع بعديه هالاند، بس كممكن ما فيش حد يعني ممكن، بس دي ناس ممكن ما تتفقش معايا. مرموش اعاره من السيتي باوبشن شراء مثلا، لان هو مش هيلعب على هالاند، فيجي برشلونه ومع هانزي فليك لا هيبقى.
2: طيب متفائل بقى ولا متشائم؟
3: لا متفائل جدا. لا متفائل جدا، مش خايف خالص من مدريد خالص
2: بجد.
3: لا
2: ده تصريح.
3: لا عندهم مشاكل لسه في خط النص، وعندهم مشاكل لسه في يعني هل انت حليت مشكله امبابي وفينيسيوس واللي جنبيهم؟ لا
2: بس يعني الله اعلم مورينيو ممكن يتصرف فيها ازاي.
3: ما انا بقول لك بقى دي، ومورينيو برضو مش طب يعني. هل انت جبت حد غير برناردو سيلفا في خط النص اللي هو بديل توني كروس مثلا؟ لا. هل انت هتجيب رودري؟ انت مشاكلك مش عايز.
2: بس برشلونه ما جابش برضو،
3: ما هو برشلونه عنده هو خط النص، هو بس برشلونه محتاج باك يمين.
2: كانسيلو يرجع ولا شايف؟
3: كانسيلو موجود شايف. مضى يعني هو قلب دفاع اهم حاجه وسترايكر، واحنا جبنا وينج شمال، وغالبا يعني في كلام ان فيران توريس هيتباع بفلوس كتيره، فرب الفلوس دي بقى تروح لمهاجم وسنتر باك، لازم سنتر باك. يعني ستونز ده ببلاش، ما اعرفش ما نجيبوش ليه. لابورت بيتكلموا عايزين لابورت، تخيل لابورتو كوارسي هم
2: انا شايف له كوروا كمان من كريستال بالاس ممكن يكون اوبشن
3: كويس فرنساوي بريمير ليج هيبقى سعره عالي. لا طبعا يعني برشلونه برضو بيفكر
2: انت شايف ان لابورت ممكن يحل الازمه شويه
3: لابورت زي هيجو كده لما جه هيبقى ممتاز جدا. في انا ما سمعتش اي شيء عن ستونز بس ستونز بقول لك مدافع كويس وببلاش وسنه مش كبير قوي
2: معاك
3: محتاجين بس سنتر باك ومهاجم وهطوط
2: والموضوع هيبقى سهل ولا اصعب شويه
3: من دوري؟ لا مش هحس مش قلقان منه. تشامبيونز ليج بقى مع صعب
2: ده اللي محتاج كلام كبير مع باريس سان جيرمان.
3: راح اشتري لوكا ديني عشان يلعب مكان نونو عشان راحوا في الدوري عشان هو عايز يكسب تشامبيونز ليج كمان مره
2: ماشي. طيب نتكلم سريعا بقى عن توتنهام. بنتكلم على صفقات ناريه, بنتكلم على تونالي, ماتياس فرنانديز, بول فان هيكي, روبرتسون, ماركوس سينيسي ومارتن دوبرافكا. دي الصفقات اللي توتنهام محتاجها عشان يكون واحد اتليست من التوب
3: لسه فور. لسه برضه الهدوء الهجوم وحش الهجوم ما فيش اجوال ما اظنش فيه كاب حد جاب 10 اجوال في توتنهام.
2: بنتكلم على سولانكي, بنتكلم على ريتشارلسون الموجودين دلوقتي
3: وكل مواني بس كل مواني اعتقد كان عرب
2: هيرجع تاني باريس سان جيرمان.
3: ف انت عارف وبرضه فيكاريو ما كانش احسن مواسم. تخيل كده معايا, انا بجد ما اعرفش حاجه بس تخيل معايا توتنهام تروح تجيب شوبير مثلا.
2: ليه لا والله يعني ليه لا جدا
3: تاخد يعني. ريسك في حاجه زي دي
2: لا ومش ريسك كمان راجل بروفن يعني في كاس العالم وعلى مستوى عالي يعني ومش ماتش واحد يعني ما كانش طفره لا هو خمس ماتشات
3: حلوه يعني
2: فانت تتمناها ها
3: نفسي.
2: انت شجعت توتنهام بسبب مين؟
3: حسام غالي وزي ما الناس بتشجع ليفربول بسبب صلاح. انا
2: عشان في الوقت ده احنا كنا بنتنسى ان يكون في لعيب محترف بيلعب في البريمير ليج وبيلعب في نادي في البريمير ليج. طيب سؤالي الاخير ليك, بطل الدوري الانجليزي الموسم الجاي هيكون مين؟
3: لا بدري قوي.
2: لا معلش انا بدري. ما احنا هنجيبها بقى, هنرجع لحلقه
3: اضمن اجابه ارسنال
2: يعني. ارسنال
3: اضمن اجابه.
2: شايف ان السيتي هو بعد جوارديولا ولا لا؟
3: لا
2: مش تفرق كتير.
3: لا لان هم عندهم اداره وسيستم حلو جدا وماريسكا دي بقى لهم كان عايز يعملوها السنه اللي فاتت وما عملوهاش فهم وماريسكا كان موجود قبل كده فهي حد بيسلم حد مش حد بيلبس حد
2: معك.
3: يعني السر لما مشي لبس
2: لبس اللي بعده بقى مويس على فان خال على كل
3: دول لبسوا
2: معك.
3: انما دول اللعيبه وجابوا اليت اندرسون وجابوا لا يعني الفريق
2: الدنيا
3: جاهز
2: ان اي حد كويس. طيب ليفربول شايفه ازاي الموسم الجاي سريعا بعد صلاح؟
3: هيبقى كويس لان هم جابوا راول مدرب كويس. في ايزك بقى يلعب من الاول, هافرتس يلعب من الاول, لسه هيجيبوا جناح يمين, جابوا المنوز ده اللي هو بتاع اوساسونا كان مع المنتخب. لا ليفربول هيبقى وضعه اعتقد افضل من الموسم ده مش بسبب رحيل صلاح بس بسبب التبديل سلوت براولا.
2: كابتن جمعه انا استمتعت جدا بوجودك معايا, حسيت ان الوقت عدى بسرعه جدا. كنت عايز اسالك على حاجات كتير بس يعني استمتعت ان شاء الله خالص. باذن الله نكررها في مرات جايه كتير وبجد شرفتنا ونورتنا.
3: انا اتشرفت بيك والله ونشوفكوا تاني قريب ان شاء الله واتمنى كل اللي بيسمعوا وبيتفرجوا يكونوا انبسطوا
2: ان شاء الله باذن الله. دي كانت حلقتنا من في الاستاد, نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
7: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
6: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
7: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
6: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
7: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
6: عشان الوقت بفلوس،
7: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
6: بدأنا الضرب تحت الحزام.
7: الحقيقة بتوجع.
6: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
7: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
6: لأننا مختلفين.
7: مختلفين جدا.
6: بس من غير الاختلاف ده
7: الحياة هتبقى مملة.
6: أنا أحمد الهوان.
7: وأنا يمنع.
6: استنونا
7: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
6: عشان نفهم بعض،
7: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
9: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأس.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجومة فيلم
1: بالياباني ابيكي شيوا بالمصري معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجومة فيلم في طريق

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 رقم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: قديمة وتاريخها من أول ما بدأت، وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول،
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

facebook.com/nujumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.